0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة على مدى ربع ساعة، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني ما يتيسر من سورتي المزمل والمدثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء

فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر.

يستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي المزمل والمدثر، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه التواشيح والشيخ محمد الطوخي.

قدم الشيخ محمد طوخي وبطانته هذه التواشيح إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى شبكة البرنامج العام.

0: القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي يشرق بنوره الصباح وتتنزل بذكره السكينة والفلاح. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي أيقظ من شاء لطاعته وفتح أبواب رحمته لعباده وجعل في الأسحار نفحات للذاكرين وفي الفجر حياة لقلوب المنيبين. نحمد الله سبحانه حمد من عرف فضله فخشع وأدرك جميل ستره فخضع، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضيء القلوب إذا أظلمت، وتثبت الأرواح إذا اضطربت، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله خير من تهجد قائما وناجى ربه خاشعا. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله ومن سار على نهجك واتبع سنتك إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، هذه ساعة مباركة تهفو فيها الأرواح إلى بارئها، وتغسل أنوار الفجر عن القلوب غبار الغفلة، وتتعالى من مآذن الجامع الأزهر كلمات التوحيد خاشعة الندية، تذكر الخلق بأن السعادة في القرب من الله، وأن النجاة في صدق اللجوء إليه سبحانه. مستمعين عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر، هذا الصرح العامر بالقرآن، عامر بالقرآن وأهله وبالعلم ورجاله. من هذه البقعة التي تعاقبت عليها أصوات العلماء والذاكرين ننقل لكم صلاة فجر اليوم السابع من ذي الحجة، والقلوب تهفو إلى البيت العتيق، والأرواح ترفرف شوقا إلى عرفات ومنى، حيث وفود الرحمة تلبي لبيك اللهم لبيك. إنها أيام تفتح فيها أبواب القربات، وترفع فيها الدرجات، وتتنزل فيها الرحمات، فهنيئا لمن عمرها بالذكر والطاعة وأحياها بالقرآن والصلاة والدعاء. معنا قارئا في فجر اليوم القارئ الشيخ إسماعيل السير الطنطاوي، ومبتهلا ومؤذنا الشيخ عثمان عبد العظيم هلال، وسوف ينادى لصلاة الفجر إن شاء الله في 4:15. إخوة الإيمان، ننقل لكم صلاة الفجر من الجامع الأزهر، راجين من الله تعالى أن يجعلها ساعة قبول ورحمة، وأن يكتب لحجاج بيته الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم لذة الوقوف بين يديه وحلاوة مناجاته في هذه الساعات المباركات. فاللهم اجعل هذا الفجر نورا وهداية وسكينة وطمأنينة. نستهل لقاء الفجر بالقرآن الكريم بدءا من الآية 77 من سورة يوسف. نستمع إلى قارئنا اليوم الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، أسأل الله له التوفيق والقبول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

روحه

وبيضت عيناه من الحزن وبيضت

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. هنيئا لقلوب أشرقت بأنوار التلاوة وارتوت من معين الآيات وتفيأت ظلال الرحمات. هذا كلام رب الأرض والسماوات، من جعله أنيسه آنسه الله، ومن اتخذه دليله هداه الله، ومن أقبل عليه بقلب سليم فتح الله له أبواب الخيرات. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا وبصائرنا، واجعلنا به من العاملين، وفي ظلاله من الآمنين، ومع أهله من المكرمين. اللهم زين ألسنتنا بتلاوته، وعمر قلوبنا بمحبته، وبارك لنا في أسماع أصغت إليه وفي أرواح خشعت بين يديه. اللهم كما جمعتنا على سماع كلامك في دار الدنيا، فاجمعنا تحت لواء نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. استهللنا لقاء الفجر بآيات بينات من الذكر الحكيم لما تيسر من سورة يوسف. تلاها علينا قارئنا اليوم الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة وعبر إذاعات جمهورية مصر العربية. مستمعين الأحباب، حتى يحين موعد ندائي لصلاة الفجر في 4:15 إن شاء الله، نبقى مع الابتهال والدعاء والرجاء مع مبتهلنا الشيخ عثمان عبد العظيم هلال، أسأل الله له التوفيق والقبول.

فعشق محمد للدين دين، فعشق

0: وصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. أذن الشيخ عثمان عبد العظيم هلال لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الدعاء والابتهال. من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة وعبر إذاعات جمهورية مصر العربية، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. قام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي السنة، وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. أخي المسلم، يا من تهفو نفسه إلى أرض باركها الله، وتحن روحه إلى مهوى أفئدة المؤمنين، ما أعظم الشوق إلى الحج حين يشتعل في القلوب، وما أكرم الله حين يدعو عبدا ليكون من وفده وضيوفه. فضم يا أخي صوتك إلى صوتي، وتعال نناجي الله سبحانه في هذا الوقت الطيب، علنا نكون من الفائزين. إلهي، أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع، وما دمع بعين قد جرى. لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى. لبيك يا ذا الجود ما قلب هفى للعفو منك وبالخضوع تدثرا. إخوة الإيمان، إن للحج نداء إذا وقع في القلب أيقظ الأشواق وحرك المدامع، وجعل المؤمن يرى في الكعبة قبلة الروح قبل قبلة الجسد. فإذا ذكرت مكة ارتجف الفؤاد، وإذا ذكر الطواف زاد الحنين، وإذا أقبلت أيام الحج أحس المؤمن بأن أبواب السماء متسعة للرجاء والدعاء. الحج هو موسم الطهر وميدان التجرد لله رب العالمين، يخلع العبد عن قلبه ثياب الغفلة كما يخلع عن جسده ثياب الزينة، ويقف بباب مولاه فقيرا منكسرا، لا يرى لنفسه حولا ولا قوة، وإنما يرى فضل الله ورحمته. فاللهم لا تحرم قلوبنا من لذة النظر إلى الكعبة، ولا تحرم أرواحنا من شرف التلبية بين الحجيج، واكتب لنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ويسر لهم نسكهم، ووفقهم لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلهم من المقبولين المرحومين العائدين من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم بلا ذنب ولا خطيئة. اللهم احفظهم في طوافهم وسعيهم ووقوفهم في منى وعرفات ومزدلفة، واكتب لهم الأمن والسكينة والطمأنينة، وأفض عليهم من رحماتك ونفحاتك، وأكرمهم وأكرمنا بلذة مناجاتك وحلاوة دعائك. فرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي السنة وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة من هنا من رحاب الجامع الأزهر وعبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية، يقام بعد هذه التلاوة للصلاة يأمنا فيها الشيخ محمد سالم عامر أبو الشقاف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. نستمع إلى القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Fat.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم

لكم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر

من الرجال أو الطفل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اكتب لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، ووفق طلاب العلم إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين.

0: سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا واقبلنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا. ها قد انقضت هذه النفحات المباركات، وتعطرت الأرواح بآيات القرآن، وارتفعت الأكف رجاء ودعاء إلى الكريم المنان سبحانه في أيام تتنزل فيها الرحمات وتفيض فيها البركات. نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب من هذه الأيام الطيبات عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف. ومن هذه الرحاب الشريفة نودعكم على أمل لقاء يتجدد مع إشراقات الطاعة. نسأل الله سبحانه أن يجعل هذا الفجر شاهدا لنا لا علينا، وأن يملأ قلوبنا يقينا وطمأنينة، وأن يرزق حجاج بيته الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. اللهم اجعل لنا من نور القرآن هداية، ومن الصلاة سكينة، ومن الذكر حياة للقلوب، وأدم على مصرنا الأمن والإيمان، واحفظ الأزهر الشريف منارة للعلم والدعوة والوسطية إلى أن ترث الأرض ومن عليها يا رب العالمين. مستمعينا، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة عبر إذاعات جمهورية مصر العربية. كان معنا قارئا الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ومبتهلا ومؤذنا الشيخ عثمان عبد العظيم هلال. أمن في الصلاة الشيخ محمد سالم عامر أبو الشقاف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. لكم تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندسون محمد أبو الدهب، لبيم عبد الهادي، راني عبد الباسط. من مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وحنفي محمود. تابعنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد حمادة عطية. هذه أطيب تحياتي وأصدق دعواتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. أعود بالميكروفون إلى استديوهاتنا بمسبيرو، فإلى هناك كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد السابع من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 24 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 26 من سورة الرحمن، وحتى الآية 20 من سورة الحديد، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

سرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

0: ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي رتل علينا بدءا من الآية 26 من سورة الرحمن وحتى الآية 20 من سورة الحديد. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 4 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المؤمن، هيا قم توضأ وصل لربك تبارك وتعالى قبل شروق الشمس، فشمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:53. ويا أخي الكريم، وأنت تبدأ هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في وطنك. إياك والكسب الحرام، إياك وتعطيل مصالح الناس، إياك واستغلال حاجة الناس. ضع نصب عينيك الرزق الحلال، واعلم أنك مسؤول عن نفسك وعمن تعول. ابحث عن أسباب البركة، فهي جند من جنود الله عز وجل. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه. ويا أخي الكريم، اعلم أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله، فهو سبحانه وتعالى يدبر الأمر، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد.

0: رب عزيز.
1: قدم المبتهل الشيخ محمد الجزار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 21 من سورة الحديد وحتى ختام سورة الحشر، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسل

الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد

رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.

الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام

من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد

نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.

والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولي

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

آمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

0: متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي رتل علينا بدءا من الآية 21 من سورة الحديد وحتى ختام سورة الحشر. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام السادسة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الحجاج لأداء المناسك كما تحب وترضى، وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت منذ 5:30 وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى 8:00. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد

Amy. محمد

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

ولرب حاجات تعسر نيلها، والخير كل الخير في تعسيرها. كن واثقا بالله فيما قد قضى، واترك أمورا قد دعاك لغيرها، واترك هواك لأمر ربك واحتسب. لا تلتفت للنفس عند زئيرها، من يتقي الرحمن يلقى سعادة، يعيا لسان الخلق عن تفسيرها.

الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله جل وعلا. فلا تضيع قلبك ولا تضيع وقتك، فضياع القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وضياع الوقت من طول الأمل والغفلة. يقول الهادي البشير: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فاترك هواك لأمر ربك واحتسب، واترك أمورا قد دعاك لغيرها. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ما أجمل هذا النشيد الذي يملأ أرجاء المعمورة شرقا وغربا، لبيك اللهم لبيك. وما أعظم هذا الجمع الذي لا نظير له في الدنيا، حيث حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على الأراضي المقدسة في مشهد مهيب يباهي ربنا تبارك وتعالى بهم أهل السماء. هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
0: السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم، ومن أول سورة الممتحنة وحتى ختام سورة التغابن يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ

فيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء.

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

الْمُؤْمِنِينَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.

أنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم

عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.

الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.

وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل

إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من أول سورة الممتحنة وحتى ختام سورة التغابن. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم عين صاد من بني سويف، تقول في رسالتها: تزوجت منذ 6 أشهر وزوجي طلب مني أن أصوم معه يوم عرفة، وكنت قد اعتدت ألا أصوم هذا اليوم من قبل، فهل إذا صمته يكون لي ثواب من الله عز وجل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن صوم يوم عرفة من الأيام المباركة التي يستحب فيها الصوم لغير الواقف بعرفة، وهو اليوم 9 من شهر ذي الحجة. واتفق الفقهاء على أن صوم يوم عرفة يكفر 2، سنة ماضية وسنة مستقبلة. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة من أفضل أيام الله عز وجل، لما رواه مسلم عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
3: هذا دكتور بالنسبة لغير الحاج، أما بالنسبة للحاج أو الواقف بعرفة، فما الحكمة من استحباب فطره في هذا اليوم؟
4: ذلك لما جاء في صحيح البخاري عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف بعرفة فشرب. وجاء في سنة الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم عثمان رضي الله عن الجميع ولم يصمه أحد منهم. والعلة في عدم استحباب الصوم للواقف بعرفة هو أن الصوم يضعف الصائم، وهذا يؤثر على الوقوف بعرفة للدعاء والتقرب إلى الله عز وجل، ولهذا كان ترك الصوم أفضل. وقيل: لأن الواقفين من عرفة أضياف الله وزواره. هذا وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع لام قاف من الدقي بالقاهرة، يقول في رسالته: كنت قد اعتدت ذبح أضحية في كل عام، لكنني بسبب الظروف المادية التي أمر بها لن أستطيع هذا العام أن أذبح، فهل علي ذنب في ذلك أم ماذا أفعل؟ أرجو الإفادة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الأضحية سنة مؤكدة يكره تركها لمن يقدر عليها. وعلى ذلك فإن كانت ظروفك المادية لا تمكنك من شراء ذبيحة فلا حرج عليك، ولكني أفضل لك أن تشارك غيرك في ثمن الأضحية أو تدفع جزءا من المال لإحدى الجمعيات الخيرية التي تتولى شراء الأضاحي وذبحها تخفيفا عليك وتحصيلا لثواب إقامة السنة وتوسعة على أهل بيتك وعلى الفقراء والمساكين. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها سعيها إلى دعم وتأكيد الوحدة الإنسانية والمساواة بين البشر في كل الأوقات وفي أوقات الأعياد بصفة خاصة، لأن العيد في الإسلام كان من بين مقاصده وأغراضه تحقيق الشعور بروح الأخوة والوحدة الإنسانية، حيث تعم الفرحة جميع المسلمين الصغار والكبار، الأغنياء والفقراء، الأصحاء والمرضى. ومن بين ما يحقق هذا المسعى الكريم من الشريعة الأضحية، وهي الذبائح التي تذبح في أيام عيد الأضحى إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أمره الله تعالى بذبح ولده إسماعيل، ثم افتداه بذبح عظيم، ورفع الله الابتلاء بالافتداء. ومن هنا ذهب أغلب الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة ويكره تركها لمن كان قادرا عليها، ولكن نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يضحون أحيانا مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة. وعلى هذا فإن السائل الذي اعتاد على ذبح أضحية في كل عام وبسبب ظروفه المادية لن يستطيع شراء ذبيحة هذا العام، فإنه في هذه الحالة يكون غير قادر، ومن ثم لا يكون عليه ذبح. لكن كما قلنا فإنه يستطيع أن يشارك غيره في شراء ذبيحة في حدود القدرة المادية له ولغيره، وقد ذهب الفقهاء إلى جواز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، لحديث جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة، والبدنة هي الجمل أو الناقة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
3: السؤال يا دكتور: بعض الناس يظن أن شراء لحم من الجزار وإعطاءه للفقراء والمساكين من الممكن أن يقوم مقام الأضحية، هل هذا جائز؟
5: هذا الظن وهذا الاعتقاد غير صحيح، فأنت تستطيع أن تشتري اللحم في أي وقت من السنة وتتصدق به ولك الأجر والثواب، ولكن إقامة الأضحية ينبغي أن تكون كما جاءت في الشريعة. وقد يقول بعض الناس: ألسنا نعطي الفقراء اللحم من الذبيحة؟ ومن ثم فلا فرق بين أن نعطيهم من ذبيحتنا إذا ذبحنا أو ذبح الجزار. هذا التفكير يؤول إلى إهمال سنة من أهم السنن في تاريخ البشرية، لأن الذبح هنا مرتبط بإحياء حدث كبير هو إقدام سيدنا إبراهيم على ذبح ولده طاعة لله تعالى، ثم تجلى الفضل الإلهي عليه وعلى الناس بأن افتداه بذبح عظيم، وعندما جاء الإسلام خلد هذا الحدث ليكون درسا عمليا من دروس الإيمان والطاعة.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة البقرة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

0: الحساب. صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان آداب الحج نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الجليل شلبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. هذه الآيات تبين جوانب من آداب الحج، وما ينبغي أن يكون عليه الحاج أثناء قيامه بهذه العبادة. وقد برأت ببيان أن الحج له وقت معين يؤدى فيه، كما أن للصيام شهرا معينا، ولكل صلاة وقتها. ووقت الحج يبدأ من أول شوال، أي إن المسلم يفرغ من عبادة الصوم ليدخل في ميقات الحج، فينوي الحج ويحرم به إن أراد، وينتهي هذا الوقت بانتهاء اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وانتهاؤه يكون بانشقاق الفجر من اليوم العاشر. ومن لم يدرك الوقوف بعرفة حتى هذا الوقت فاته الحج، لأن الحج عرفة. وللفقهاء في تحديد نهاية هذا الميقات أقوال لا طائل وراءها، ولكنهم متفقون على نهاية الوقوف بالزمن الذي ذكرناه. فمن فرض على نفسه أن يحج في هذا الوقت، وجب أن يأخذ نفسه بآداب الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. والرفث هو الاتصال بالنساء، وذلك محرم في أيام الحج ليلا أو نهارا. والفسوق هو الخروج عن حدود الشرع بأي وجه كان، فكل معصية أو مخالفة لحدود الله تعالى هي فسوق ينقص من ثواب الحج أو يفسره، فهي كلمة جامعة. والجدال هو الخصومة والمنازعة، وقد تكون المخاصمة ليست إثما، ولكن فيها ألفاظا نابية، وهي ممنوعة في الحج، لأن الحاج هيأ نفسه لعبادة شاقة لها تعاليم تختلف عن سائر العبادات. فهو جرد نفسه من ملابسه، وحرم على نفسه الطيب حتى تغطية رأسه لا تجوز، وقطع شيء من شعر جسده غير جائز في أيام الحج. في هذا التجرد من الماديات، وفي المظهر الرمزي لحياة غير هذه الحياة، يجب أن يتنزه الحاج عن سفاسف الأمور. والمجادلة والخصومة ليست من صفات ذوي الكمال. وكان جماعة من أهل اليمن يخرجون للحج من غير أن يكون معهم زاد، فكانوا يسألون الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كما تتزودون لسفركم في هذه الدنيا تزودوا بالتقوى لسفر الآخرة، واتقوني يا أولي الألباب، أي أخلصوا لي في تقواكم وعباداتكم. والحمد لله رب العالمين.
1: تحت عنوان آداب الحج استمعنا إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الجليل شلبي. إلى لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قالت

في الأرض وكم

0: من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. الحديث رواه الإمام البخاري وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن قائل هذه العبارة يا أمير المؤمنين آية في كتابكم هو كعب الأحبار، وذلك قبل دخوله الإسلام، ويحتمل أن يكون معه جماعة، وتكلم كعب الأحبار على لسانهم قال: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، أي لعظموه وجعلوه عيدا، وذلك بسبب ما تم فيه من إكمال الدين. والعيد من العود، لأنه يتكرر في كل عام، ولعود السرور بعوده. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي آية هي؟ قال كعب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اختاره الله دينا لنا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، وسمي بيوم الجمعة لاجتماع الناس فيه. فالله تعالى أكمل الدين بإظهاره على الأديان كلها، وباشتماله على ما فيه سعادة الفرد والمجتمع دنيا وأخرى. وأتممت عليكم نعمتي، وتمام النعمة يكون بتمام الهدى والرشد، وقد يكون بإكمال الدين أو بفتح مكة المكرمة. ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا. وقد بين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه يعرف ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما اليوم فهو يوم عرفة، وكان يوم الجمعة، وسمي بذلك لاجتماع الناس فيه. وأما المكان ففي عرفة، وكان نزول الآية حال كون الرسول صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، وكان ذلك في حجة الوداع. وقد تضمن الجواب أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدا، وهو يوم الجمعة، واتخذوا يوم عرفة عيدا لأنه ليلة عيد الأضحى. وإكمال الدين الذي ورد في الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم يكون بالنصر وبالتأييد والنص على قواعد العقائد وإتمام النعمة، كما في قوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي بالهداية وبإكمال الدين وإتمام أحكامه وتشريعاته، أو بفتح مكة المكرمة وبإزالة أمور الكفر والجاهلية وانتشار أمان الإسلام، وفي قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا بيان لأهمية الإسلام الذي اختاره الله تعالى لهذه الأمة من بين الأديان. وكان نزول هذه الآية الكريمة في حجة الوداع بعرفة في آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها، ولم ينزل شيء بعد ذلك من الحلال والحرام كما جزم البعض بذلك. ويستنبط من هذا الحديث فضل عرفة وفضل يوم عرفة ويوم الجمعة، وفيه منقبة عظيمة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكمال الدين الإسلامي وتمام النعمة بالهداية إليه، فلسنا في حاجة إلى مزاعم أهل الباطل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
5: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى سؤال جديد من مسابقة أذان الحج. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. وقد فاز في الإجابة على سؤال أمس بجائزة قدرها 2500 جنيه ريم أحمد كامل حسن من محافظة شمال سيناء. وإذاعة القرآن الكريم تتمنى التوفيق للجميع.
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: آن الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. أعمال الحج تبدأ من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وتنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر منه. أما عن أعمال الحاج قبل يوم التروية، فيحرم الحاج المتمتع من الميقات قائلا: لبيك اللهم عمرة، ثم يطوف طواف العمرة سبعة أشواط، ثم يسعى سبعة، ثم يحلق رأسه وهو الأفضل أو يقصر، ثم يحل من إحرامه ويلبس ملابسه العادية. أما الحاج القارن فيحرم من الميقات قائلا: لبيك اللهم عمرة وحجا، ثم يطوف القادم من خارج مكة طواف القدوم سبعة أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة ولا يحلق رأسه ولا يحل، بل يبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وأما الحاج المفرد فيحرم من الميقات قائلا: لبيك اللهم حجا، ثم يطوف القادم من خارج مكة طواف القدوم، ثم يسعى بين الصفا والمروة ولا يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وطواف القدوم سنة للمفرد والقارن، ويجوز لهما تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة بعد عرفة. والسؤال الرابع والعشرون: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج. فما المقصود بالعج والثج؟

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

أذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الفتح. وقد تحدث الإمام في حلقة الأمس حول أحوال المخلفين من الأعراب والأعذار التي اعتذروها وحقيقة ما أضمروه في قلوبهم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول معنى ملك السماوات والأرض لله والفارق بين الملك والملك، وذلك من خلال الآية 14 من سورة الفتح من قول الحق عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. حين يقول لله ملك السماوات والأرض، هذا يتكلم عن الظرف، ولما يقول ما في السماوات والأرض يتكلم عن المظهور. الظرف فاهمين، الظرف كله عجيب، يقول لك لكن المظهور بيبقى أعجب. ولذلك ثروات الأمم كلها وحضارتها مبني على ما يجيء من باطن الأرض. نعم. ولله ملك السماوات والأرض، ما دام له ملك السماوات والأرض، والآية الثانية لله ما فيها: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. طب ما دام يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ما الاختيار هيعمل ايه؟ أم قال لك هو يغفر لمين؟ مش للمؤمن المهتدي؟ والمؤمن المهتدي اهتدى بايه؟ مش بمنهج اللي عنده ربنا، والتاني انصرف عن منهج ربنا. يبقى ساعة ما يقول لك والله لا يهدي القوم الكافرين، تقول له عدل المسائل. الله لا يهدي القوم الكافرين ليه؟ لكفرهم. ما دام مالي قلبه بالكفر، كان الاصول لما يجي الايمان يطلع الكفر الاول ويبحث الاثنين ويدخل الكويس، هو لا، خلى الكفر بيناقش الايمان. مش ممكن، القلب مالوش على حيز واحد، فما تدخلش على بحث الايمان وانت في قلبك الكفر. طلع الاثنين من القلب وابحثهم من جديد، والكويس اللي تقتنع به دخله في الايه؟ دخله في القلب. ولذلك لما يجي يقول هو الكافر ده، ما جعلش للمناظرة العقلية بينه وبين نفسه محل. ولذلك قال: ما تسيبوكم كلام الغوغاء، أنا أريد منكم يا عبادي إنكم تنظروا في المسائل مش نظرة غوغائية، انظروا نظرة التأني كده وعلى هدوء. قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يلا نقعد اثنين، او الواحد يقعد لوحده. يقول يا اخو محمد ده، طب ما كان كده، ايه كان امتى كان مجنون؟ مش ممكن، ده احنا كنا ده امين. لما تقعد لوحدك ليه؟ لان ما فيش حد بيناقشك. والاثنين يقول لك لما يكون اثنين قاعدين يتناقشوا في اي حاجه، دي يعدل وده يقول وده يقول، ينتهوا الى الخير. انما تسيبها غوائيه للمظاهره، خلي مظاهره ماشيه كده، واحد هتف وقال كذا هتاف معادي، نقدر نمسكه؟ ما نقدرش نمسكه، ما نقدرش ايه نمسكه. ليه؟ لانه في الغوغاء، ده تايه في الغوغاء. انما لما يكون واحد ولا اثنين يبقى محسوبه عليهم، يبقى ايه مفهوم؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. ده الجنه دي معناها ان التصرف يجي من غير ترتيب، يعني يهبل كده. وهل محمد يعني اخلاقه وامانته كده عنده الحكايه دي؟ بتقولوا سحر الناس، طب ليه ما سحركوش انتوا الاخرين؟ ما دام بيسحر ما سحركوش ليه انتوا الاخرين؟ الله، يبقى برضو كلام كده. طب شاعر، طب ما هو قعد وياكل مده طويله، انتوا عمره شفتوا قال قصيده؟ عمره شفتوا قال خطبه؟ ولذلك بقول إيه قال فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. بقى أنا حقعد عندي موهبة الشعر وموهبة البيان وأجيب قرآن ومش عارف إيه لحد 40 سنة؟ طب من ضمن لي أن أعيش 40 سنة لحد ما فجر العبقرية دي؟ ده العبقرية ما تجيش في سن 40، العبقرية تيجي في أواخر العقد الثاني وأوائل العقد الأول. إنما أقعد 40 سنة؟ طب ما أنتوا جربتوا لا عمر قلت كده فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا. لا قلت دي ولا قلت دي ولا قلت دي، يبقى الكلام بتاعك كله ايه؟ يبقى ايه اللي يفكر فيه؟ ما تناقش المساله في غوغائيه. ما زي احنا قلنا زمان الغوغائيه دي بقى يبقى لها راي ايه؟ راي ما يمسكش، كل واحد يقول اللي على ايه؟ اللي على كيفه. سيقول المخلفون اللي احنا قلناهم دول اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها. مغانم فين بقى؟ مغانم خيبر. ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأنه ما يخرجوش دول، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا أننا نأخذ وياكم من الغنيمة، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. يا مخلفين احنا هنرضيكم، بلاش حكايه خبر لان خبر دي راح لها ناس، انما احنا نعينكم لمده ثانيه، مده حرب الرده. قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. يبقى ايه برضه ما دام مثل ما حكينا نقول نروح ونيجي برضه؟ قال لهم بس استنوا، مش بتاعتكم دي، احنا ادينا كلمه. زي ما واحد يقول انت بتبيع صفقه وواحد عرفها كده يقول لك تقول له انا اصلا اديت كلمه فيها دي، خليك لي ايه لمره ثانيه معلك. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله في غير الجهاد ده يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ليه؟ لأن وسائله في الجهاد مش عنده. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السكينة ليه؟ قال لك لان مثلا يجوا معمرين يربدونا وما يخلناش، يقول لك بقى تعالى استنى اعمل عمره بتاع، الطمأنين برضه دخل ايه؟ دخل عليهم. ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى اللي هتيجي بعدين لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنته تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما. لما راحوا هناك بقوا يرموا بالنبل وخلوهم يفروا. ايه اللي خلى قريش تيجي عشان تعاهد النبي وتعمل معاهده؟ لو ما كانش حصل دي ان الله امكن منهم ما كانوش عملوا الحكايه دي، انما هم رايحوا عملوا معاهده ليه؟ وخلوا محمد والمسلمون قوم لهم مكانتهم يعاهدون يؤخذ منهم ويؤخذ عليهم. يبقى اول اعتراف بايه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كف ايديهم عنكم، ما جوش بالقوة اللي احنا بنقولها قريش وكنانة والأحابيش يضربوك ويطلعكم ده. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. جايين تعملوا عمرة، قالوا لا بلاش الصلاة. والهدي معكوفا، معنى الهدي سوق الهدي معهم دليل على انهم جايين لعمل ديني بس يقضوه، يعني بيقول لهم اطمئنوا احنا جايين الهدي ويانا. والهدي معكوفا ان يبلغ محله. الله في اخر الرحله اراد ان يطمئن القوم على ان موقف رسول الله كان موقفا مؤكدا من الله. ليه؟ قال هم صدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم والهدي معكم، ما اقتنعوش انكم جايين بس للعمرة ان يبلغ الهدي ايه محلة. شو بقى؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الله، يبقى العلة اننا ما خلاكوش تحاربوا وانتوا داخلين كده ما دام عاداتكم الشكل دي تقدروا تقفوا قدامهم وتدخلوا مكة وتعملوا فيهم اللي بنعمل. ان فيه ناس مؤمنين ومؤمنات لم يعلنوا ايمانهم ولا اسلامهم، فان دخلتم حتاخذوا العاطل في الباطل. تبقى تأذي واحد مؤمن وواحد مسلم وانت ما تعرفوش، بعدين تبقى الموقف ايه؟ لو تزيلوا، يعني لو ان المؤمنين في حته والكفار في حته كنا نوديكم على الكفار وتعذبوهم عذاب شديد وتضربوا فيهم زي ما انتم عايزين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم تروحوا زيهم فتصيبكم منهم معرة لانكم اعتدأتم على مسلم ومؤمنة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. عشان ما تجوش للناس ده اسلامهم دارين اسلامهم وتعملوا فيهم العمل ده. لو تزيلوا يعني افترقوا وتميزوا كده هنا دول وهنا دول لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. اذكروا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ويقولوا لا ما تدخلش، فأنزل الله سكينته على رسوله وكمل العملية زي ما قال ربنا تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، لأنه عارف الحكاية. وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. أمر معلوم أزلا، مش بس النهاردة معلوم، لما التخطيط معلوم أزلا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، لقد صدق الله ربنا صدق، قال لي صدق مين؟ صدق رسوله الرؤيا. ايه الرؤيا؟ قال لك لان رسول الله شافه وقال للصحابه احنا هنعتمر وهنطوف، قالوا له مش قلت لنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محدش حيظن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يبقى الرؤية تحققت ولا ما تحققتش؟ تحققت. يبقى سيدنا عمر زي ما قال له أبو بكر يا عمر إلزم غرزك، يعني حجم نفسك، أنت بتكلم مين؟ أنت بتكلم رسول الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يبقى الفتح القريب بقى اللي هو إيه؟ هيجي فتح مكة. وبعدين لما يجي فتح مكة بقى كله الجزيرة العربية تنتهي مسألتها والإسلام يبقى هو السائد ولا يجتمع دينان في جزيرة العرب واحدة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. إذا ترك الحاج رمي الجمار فماذا عليه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رمي الجمار أيام التشريق ليس ركنا من أركان الحج، وإنما هو واجب من واجباته التي تجبر بالدم. ولذلك إذا نسي الحاج رمي الجمار فعليه أن يستدركها ويرميها حتى ولو رمى للأيام الثلاثة مع بعضها، بشرط أن يكون ذلك قبل غروب شمس اليوم الأخير من أيام التشريق. فإن تجاوز ذلك الوقت ولم يرمي فعليه ذبح شاة لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم عطر بين الناس سمعتنا واحفظ بين خلقك كرامتنا وسدد في الخير مسيرتنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء واجعلها أمنا أمانا سلما سلاما رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق الحجاج لأداء المناسك كما تحب وترضى وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة الصباح ليوم الأحد السابع من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 24 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من صور الانفطار والفجر والبلد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا

called

Question.

الفجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا

والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.

صَفًّا.

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من صور الانفطار والفجر والبلد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة دكتور داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم دكتور داود.
2: أهلا ومرحبا
1: أستاذنا. ولا يزال الحديث موصولا عن عبادة الحج، وتتوفر في هذه الحلقة لبيان مقاصد التشريع من هذه العبادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، فيا أخي الكريم، المقصد الأعلى للعبادات هو التكوين الإيماني للإنسان. كل عبادة تبني جانبا من جوانب البناء الإيماني للإنسان. المقصد الأعلى للعبادات هو مرضاة الله عز وجل، هذا أعلى مقصد.
1: نعم.
2: وتأتي عبادة الحج، يبين القرآن الكريم مقاصد هذه العبادة. يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: نعم.
2: فهي تبني التقوى في القلب. ويقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهي تبني التقوى في سلوك الإنسان.
1: نعم.
2: ويفصل القرآن في أنها تبني الأخلاق في السلوك الإنساني، فيقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لذلك جاءت سورة الحج في مقاصدها العامة لإتمام التكوين الإيماني للمؤمن، بما يؤهل هذا المؤمن، هذا الإنسان، لإقامة منهج الله تعالى، حيث جاء نصف السورة الأول. انتبه معي حبيبي أستاذ محمد والإخوة المستمعون، جاء نصف السورة الأول، سورة الحج، بيانا لأحكام المناسك.
1: نعم.
2: وجاءت السورة في نصفها الثاني تهيئة للقلب وإصلاحا للسلوك البشري في رحاب الإيمان، وإعدادا للمسلم للقيام بمهمته في الحياة لإقامة دين الله تعالى. كما تأتي عبادة الحج لتخلص الإنسان من الأوزار والخطايا، ليرجع الإنسان بعد الحج كيوم ولدته أمه. أخي الكريم، العلماء من سلف الأمة، العلماء المعاصرون، علماء الأمة سلفا وخلفا، يجتمعون على أن ما بعد المناسك وعودة الحج إلى وطنه هو الجانب التطبيقي في سلوكه، في أخلاقه، في عبادته، لكل ما عاشه وتعلمه من هذه العبادة في صلاته وصيامه وزكاته في الحج، ليعود مؤمنا تقيا، أسوة وقدوة، ينشر الخير في الناس وفي إخوانه وفي وطنه وفي مجتمعه،
1: كيوم ولدته أمه.
2: نعم. وهذا على سبيل الإجمال. على سبيل التفصيل، فأنت إذا وقفت أمام كل منسك من مناسك الحج يتضح لك المقصد فيه. فالله عز وجل يعلم الناس التيسير، فعند الإحرام من ذو الحليفة لم يلزم النبي الصحابة أن يحرموا بإحرامه، هو أحرم صلى الله عليه وسلم قارنا،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: لم يلزم الصحابة بذلك، بل ترك لهم الاختيار أن يحرم بالحج مفردا، أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أن يحج قارنا، لأن قدرات الناس مختلفة. وهنا فقه التيسير.
1: نعم،
2: هذا ملمح مهم. لما أراد الصحابة تغيير حلس الدابة الذي كان يركب عليه النبي دابته، وقالوا له هذا لا يليق بقدرك في قلوبنا يا رسول الله، قال لا، اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يعلمنا التواضع، يعلمنا الأخلاق، يعلمنا أن العبادة ليس فيها التباهي بأنني كنت مع فوق كذا أو سكنت في فندق كذا أو تناولنا كذا، إنما التواضع لله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. أيضا ولو مضى بنا الأمر في مناسك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد التلبية فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى. أيضا دخول النبي من باب بني شيبة حينما وصل إلى البيت الحرام، الباب الذي كان يدخل منه أيام كان بمكة، يبين العلماء أنه دخل من هذا الباب لأنه كان الباب الأقرب لطريق قدومه. فالسنة هنا في الدخول ليس تحديدا من هذا الباب، ولكن من أقرب الأبواب إليك. يعني علم المقاصد ييسر لنا ويبين لنا فهم العبادة وفقه العبادة. النبي يقرأ في اختياره في ركعتي سنة الطواف وقل يا أيها الكافرون سورة الإخلاص، تأكيدا لأمر الإخلاص لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في تحركاته كان يختار توقيتات معينة، وقت الضحى كان يبدأ التحرك فيه، لحن عشرات الآلاف التي كانت معه حتى لا يضل بعضهم عن بعض،
1: توقيت المناسب،
2: التوقيت المناسب للتحرك، ويكون فيه يسر أن يجتمع الناس وأن من تأخر يلحق بهم، ويسير الناس في هذا الوضوح. أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء وطاف وسعى جلس هنالك في الأبطح 4 أيام. أين كان يصلي؟ كان يصلي في الأبطح ولم يذهب إلى البيت، حتى لا يشق على الصحابة وحتى يهيئهم إلى المناسك الآتية، وحتى يأخذوا قسطا من الراحة بعد 8 أيام وليالي في السفر من المدينة إلى مكة، وحتى يتيح البيت الحرام للذين يطوفون والقادمين ويلحقون به. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اختيار منى لمبيت الصحابة كان للتيسير عليهم حتى يكونوا قريبين من الرمي، حتى لا يشق عليهم يجلسوا في مكة ثم يعودوا للرمي. ولما اختار لهم اختار لهم مكانا بحكمة، وهو عند مسجد الخيف أو الخيف، وهو موضع مرتفع لكنه ليس على قمة الجبل فتكون فيه مشقة، وليس في موضع السيل ومجراه فيصيبهم الماء، فاختار المكان الآمن القريب من الرمي عند مسجد منى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بالسكينة في التحرك لأننا في عبادة، وليس الأمر بالمدافعة ولا المزاحمة ولا سرعة الإنجاز ولا نحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أذن وهو في المزدلفة قبل الفجر بانصراف النساء والضعفاء، وفي هذا فقه التعامل مع الحشود الكبيرة وتوزيعها على الزمان والمكان، حكم ومقاصد كثيرة وفياضة لمن يعتبر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل لما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: água. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل لقاءنا مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وحلقة اليوم تدور حول بعض المفاجآت التي قد تعترض طريق الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد يعد الإنسان كل شيء ليقوم بأداء فريضة الحج، فتحدث له مفاجآت ما كان يعمل حسابها، وهنا يحتار ماذا يعمل. ومن ذلك أن شخصا أحرم بالعمرة تمتعا وسافر، ولما وصل إلى جدة منعته الظروف الخارجة عن إرادته أن يتوجه إلى مكة ليقضي العمرة ويتحلل منها، وألجأته إلى السفر أولا إلى المدينة وهو ما يزال على إحرامه. ولو بقي ملتزما للإحرام وهو بالمدينة فقد تطول المدة إلى أن يغادرها إلى مكة، ويجد مشقة في هذا الالتزام. وفي الوقت نفسه لو خالف التعليمات وهو في جدة وسافر وحده إلى مكة أولا فقد ينقطع عن الرفقة، ويصعب عليه بعد ذلك زيارة المدينة. ونقول إن هذه الحالة هل تشبه حالة الإحصار التي منع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية من أداء العمرة، فتحلل منها بحلق الشعر ونحر الهدي لأنه قد ساقه معه خاصا بذلك وقضى هذه العمرة في العام التالي، أو لا تشبهها؟ لأن عمل العمرة التي أحرم بها الشخص المذكور ممكن ولو بعد الانتهاء من أعمال الحج، فليس في هذه الحالة إحصار ومنع، ولكن فيها مشقة على المحرم بالتزامه عدة أيام ملتزما، وقد يكون مريضا لا يتحمل ذلك.
0: وماذا نختار من هاتين الحالتين لنخفف على من اضطر إليها، وبخاصة كما نعلم أن الإسلام دين يسر وتسامح؟
1: أقول لصاحب هذه المشكلة وأمثاله: ينبغي أولا أن يتأكد المتوجه إلى الأماكن المقدسة أن يعرف الفوج الذي يسافر فيه ليستعد له.
0: نعم.
1: فإن كان فوجه من الأفواج التي توجه أولا إلى المدينة فليس عليه أن يحرم عند سفره، بل سيحرم من المدينة. وإن كان فوجه من الأفواج الأخيرة التي توجه إلى مكة فيحرم عند سفره حتى يصل إلى مكة ويعمل العمرة متمتعا إن كان محرما بها، أو يلتزم بإحرامه إن كان مفردا أو قارنا. وإذا لم يعرف المسافر بالضبط أين يتوجه فأحرم من ميقاته قاصدا مكة ففوجئ بالسفر إلى المدينة وهو محرم، أختار له أن يستمر محرما، وإن تأذى من الالتزام فله أن يلبس ملابسه العادية ويمتنع عن المحظورات الأخرى. وفي مقابل ذلك عليه واحد من أمور ثلاثة: إما ذبح شاة، وإما صيام 3 أيام، وإما إطعام 6 مساكين، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنسك هو الذبح، ويشترط أن يكون في حرم مكة، والإطعام يكون أيضا هناك. أما الصيام فيمكن أن يكون في غير الحرم.
0: هذا وهو ما زال محرما يا فضيلة الشيخ.
1: نعم. وهذا كله إذا كان مقيدا بالتعليمات في سفر الأفواج. أما لو كان حرا فيمكنه التصرف بأية وسيلة فيها راحة له.
0: لو فرض أن المسافر إلى الأراضي المقدسة كان محرما بالحج مفردا، ووجد مشقة في الالتزام بواجبات الإحرام حتى يوم العيد، هل له أن يغير الإحرام إلى تمتع، أي بالعمرة أولا ليتحلل من واجبات الإحرام ثم يحرم بعد ذلك بالحج، أو لا يجوز له أن يغير النية؟
1: اتفق العلماء على أن المحرم بأي نوع من الإحرام، وهو التمتع أو الإفراد أو القران، يجوز له تغيير النية إذا لم يجاوز الميقات. أما لو تجاوز الميقات فقال بعض العلماء يجوز تغيير النية، ودليلهم على ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في حجة الوداع، حيث روى مسلم عن جابر أنهم أهلوا أي أحرموا مع الرسول بالحج، ولسنا نعرف العمرة، ولكن بعد انتهاء الرسول من الطواف والسعي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وبينا لهم أن هذا الترخيص ليس لهذا العام فقط بل إلى الأبد، وكان الرسول مفردا أو قارنا على خلاف في ذلك. وإذا كان بعض العلماء قال لا يجوز تغيير النية بعد الميقات، إلا أن هذا الحديث يرجح القول بجواز التغيير، وهو مظهر من مظاهر يسر الإسلام.
0: قرأنا أن هناك حديثا يبيح للإنسان إذا حصل له عذر بعد الإحرام عليه أن يتحلل منه ولا يكمله، فهل هذا صحيح؟
1: روى البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت له: إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فهذا الشرط يبيح التحلل من الإحرام ولا يوجب هديا ولا صوما، وهو مأثور عن فقهاء الصحابة، وبه قال الشافعي وأحمد، ولم يقل به مالك وأبو حنيفة. وما دام الأمر خلافيا فلا مانع من الأخذ بالجواز، واشتراط الحل من الإحرام عند وجود سببه لا يلزم منه أن يكون باللفظ، بل تكفي النية بدون تلفظ على ما قاله بعض العلماء، والدين يسر، وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في 9 إلى 5 دقائق نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورة الأعراف. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء في حوالي 10:45. فقرة من المصحف المرتل تأتيكم في تمام 10 بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، كذلك في 11:45 وفي 11:15. نستمع إلى قرآن الظهر في حوالي 12:15 في تلاوة للقارئ الشيخ علي حزين لما تيسر من سورة غافر. أذان الظهر يحين بمشيئة الله تعالى في 1:08. في 12:10 نستمع إلى القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي الذي يتلو علينا ما تيسر من سورة التوبة. نستمع إلى تلاوة لما تيسر من سورة الحج بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في حوالي 4:05. أذان العصر يحين بمشيئة الله تعالى في 4:25. أما في 5 عصرا فنستمع إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الذي يبدأ رحلة إيمانية مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. قرآن المغرب يحين في 7:05 إلى قرآن المغرب للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش في تلاوة لما تيسر من سورة الكهف. أما أذان المغرب فيحين بمشيئة الله تعالى حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 7:47. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا بدءا من الآية 30 بعد 100 من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون

ويستحيون نساءهم.

لك.

0: أنكم تهتدون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة من سورة الأعراف من الآية 30 بعد 100 حتى الآية 58 بعد 100.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج أبو داود وابن ماجة في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال الرجل: قريب لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت قط؟ قال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الحج والعمرة. وفي حجة الوداع وقعت مسائل أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وزادت أمور الحج توضيحا وبيانا، منها أن الإنسان لا ينبغي له أن يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه أولا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من سورة النمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

한

0: وكل أتوه داخرين صدق الله العظيم.
1: من سورة النمل استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كيف نجعل أيامنا كلها أعيادا في ضوء الفهم الصحيح للقرآن الكريم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر أكبر من السماوات والأرض وما فيهن، الله أكبر أكبر من كل شيء، الله أكبر أسعدنا وأفرحنا في مثل هذا اليوم العظيم، في يوم عيد الأضحى المبارك، في يوم الفداء والتضحية، حيث من الله سبحانه وتعالى على نبي الله الذبيح إسماعيل عليه السلام، من عليه بنعمة الفداء، وأمرت بذبحك يا ولدي، فانظر في الأمر وعقباه، ويجيب الابن بلا فزع، افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا، واستسلم ابن لرداه، يلقاه برفق لجبين، كي لا تتلاقى عيناه، أرأيتم قلبا أبويا، يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، وتهز الكون غرارات، ودعاء يقبله الله، تتوسل للملأ الأعلى، أرض وسماء ومياه، ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. إنه هذا اليوم العظيم، إنه يوم النحر المبارك الذي قال فيه ربنا فصل لربك وانحر. إنه هذا اليوم الذي جعله الله عيدا لأمة الإسلام، فعلينا أن نجعل أيامنا كلها أعيادا من خلال فعل الأعمال الصالحات والإكثار من الحسنات، من خلال عقد صفقات رابحات مع الله سبحانه وتعالى، تتمثل في المحافظة على إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها، وعلى إيتاء حق الله سبحانه وتعالى في المال، تتمثل في إقامة أركان الإسلام وأركان الإيمان. إن كل يوم يمر علينا ونحن نتقي الله فيه فهو يوم عيد. إن كل يوم يمر علينا ونحن نتقرب فيه إلى الله بالطاعات والعبادات فهو يوم عيد. إن كل يوم يمر علينا ونحن نبتعد فيه عن معصية الله وعن الإصرار على الصغائر وعن ارتكاب الكبائر فهو يوم عيد. إن كل يوم يمر علينا ونحن نبر فيه آباءنا وأمهاتنا، ونحسن فيه إلى جيراننا، ونصل فيه أرحامنا، ويعامل بعضنا بعضا فيه معاملة كريمة فهو يوم عيد. فعلينا أن نجعل أيامنا كلها أعيادا. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على مدى ربع الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة لما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقات العاشرة تماما في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من أول سورة الطلاق وحتى ختام سورة القلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذلك

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من

يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.

لها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن

صغرا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره

بروحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

بعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون.

سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم.

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.

لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألوا

0: سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي رتل علينا من أول سورة الطلاق وحتى ختام سورة القلم. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي ربع الساعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ما أجمل هذا النشيد الذي يملأ أرجاء المعمورة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وما أعظم هذا الجمع الذي لم تشهد الدنيا مثله، حيث حجاج بيت الله الحرام يقفون في الأراضي المقدسة، تشتاق قلوبهم إلى عرفات الله، حيث يباهي ربنا تبارك وتعالى الملائكة بأهل الأرض: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فما أجمل هذا النداء، وما أجمل هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك.

0: قامت عقده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله، والشعيرة هي المتعبد الذي يكون فيه عبادة الله تعالى والقيام بحق طاعته. والصفا والمروة موضع تعبد لله تعالى، وهما جبلان صغيران معروفان يقعان داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، وهما من شعائر الله تعالى يمثلان ركنا أساسيا في الحج والعمرة، وهو السعي بينهما. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتعود جذور قصة الجبلين إلى السيدة هاجر رضي الله عنها وابنها إسماعيل عليه السلام، حيث سعت بين الصفا والمروة 7 مرات بحثا عن الماء، وذلك عندما تركها إبراهيم عليه السلام في واد غير ذي زرع، وهو مكة المكرمة حاليا، وذلك بأمر الله عز وجل. وبعد نفاد الماء والطعام الذي كان مع السيدة هاجر، اشتد العطش بابنها إسماعيل، فبدأت السيدة هاجر تبحث عن الماء، فصعدت على جبل الصفا ونزلت حتى وصلت جبل المروة، وكررت هذا الصعود 7 مرات. وأرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام فضرب الأرض فنبع ماء زمزم عند قدمي إسماعيل عليه السلام، فكان السعي بين الجبلين تخليدا لهذا الموقف. وكان في الفترة التي سبقت الإسلام وضع المشركون صنمين على الجبلين، صنم إساف على الصفا وصنم نائلة على المروة، وكان المشركون يطوفون بين الصفا والمروة ويمسحون هذه الأصنام تعظيما لها. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام، تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يعتبرونه من عادات المشركين. ولذلك قال الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالسعي بين الصفا والمروة من طاعة الله، ويبدأ السعي من جبل الصفا وينتهي عند المروة بمجموع 7 أشواط. ويستحب ذكر الله تعالى والدعاء خاصة عند الصعود على الصفا والمروة، والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ويرى بعض العلماء المعاصرين أن السعي بين الصفا والمروة يساعد في إعادة توازن الطاقة في جسم الإنسان، ويعتبر السعي نوعا من النشاط البدني، ويفيد في تعزيز الصحة البدنية. ويجسد السعي أيضا معاني الصبر والرجاء في رحمة الله، فعندما يسعى الحجاج والمعتمرون بين الصفا والمروة يستشعرون حاجتهم إلى الله تعالى، ويستحضرون أن من يطيع الله لا يضيعه أبدا. فاللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية، جامعة الأزهر.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونتناول في حلقة اليوم سورة النمل، ونبدأ بأن نطوف حول السورة المباركة، ونتحدث بداية فضيلة الدكتور عن مقاصد السورة المباركة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسورة النمل لها مقاصد متعددة. من أهم هذه المقاصد الحديث عن أدلة وحدانية الله تعالى وقدرته في غير ما آية في هذه السورة، وعن مظاهر فضله تعالى على عباده. وقد تعددت موضوعات السورة، فمن أهم هذه الموضوعات التي اشتملت عليها السورة الإشارة والتنبيه إلى إعجاز القرآن الكريم ببلاغة نظمه وعلو معانيه وعظم شأنه، بيان صفات المؤمنين وجزائهم، وصفات الخاسرين وجزائهم، ذكر شيء من قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كذلك أستاذ عبد الرحمن ذكر قصة سليمان عليه السلام مع النملة، ثم مع الهدهد، ومع ملكة سبأ وقومها، كذلك ذكر قصة نبي الله صالح مع قومه، وذكر قصة نبي الله لوط عليهم السلام مع قومه، ثم بيان البراهين الدالة على وحدانية الله وإبطال دين المشركين وعبادتهم لغير الله وإثبات البعث، ثم إخبار القرآن الكريم في هذه السورة عن أنباء السابقين وأنه مهيمن على الكتب السابقة. ثم ختم الله عز وجل السورة بذكر بعض أشراط الساعة وبعض مشاهد القيامة وما ينتظر المكذبين بالساعة في ذلك اليوم العظيم.
2: فضيلة الدكتور، ما خصائص سورة النمل؟
3: أما خصائصها وهي الأمور التي انفردت بها السورة، سورة النمل، عدة خصائص. الأولى، ذكرت البسملة فيها مرتين، في بدايتها وفي قصة كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام لملكة سبأ. سورة النمل سورة قصصية تحمل طابع القصص، حيث استغرق أسلوب القصص ما يزيد عن نصف السورة بقليل، وتحتوي على قصص خمسة أنبياء، وقد ذكرت قصتهم على الترتيب الآتي: نبي الله موسى، نبي الله داود، نبي الله سليمان، نبي الله صالح، نبي الله لوط. أطول قصة ذكرت في هذه السورة قصة نبي الله سليمان، احتوت السورة على السجدة التاسعة من سجدات التلاوة، اختصت بذكر حوار بين الإنسان وبعض المخلوقات الأرضية كالنملة والهدهد مع نبي الله سليمان.
2: ما وجه التناسب بين اسم السورة المباركة سورة النمل وبين موضوعها الرئيس؟
3: نعم، يظهر هنا التناسب بين اسم السورة وموضوعها الرئيس، فسورة النمل تقوم على موضوع العلم، والنمل رمز هذا العلم، فكون النملة أصغر مخلوق يظهر بهذا العلم البديع، فكيف بمن هو أكبر منها؟ ومحورها ومقصدها الرئيس ذكر نعمة الرسالة على أنبياء الله سبحانه وتعالى، وما تميز به كل نبي من معجزات، كذلك الإيمان بالله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته ونعمه على خلقه والجزاء والحساب لمن أطاع وشكر أو عصى وكفر. قال الإمام البقاعي في كتابه نظم الدرر: وصف هذا الكتاب بالكفاية لهداية الخلق أجمعين، بالفصل بين الصراط المستقيم وطريق الحائرين، والجمع لأصول الدين، لإحاطة علم منزله بالخفي والمبين، وبشارة المؤمنين ونذارة الكافرين بيوم اجتماع الأولين والآخرين، وكل ذلك يرجع إلى العلم المستلزم للحكمة. ثم قال رحمه الله: المقصود الأعظم منها إظهار العلم والحكمة.
2: فضيلة الدكتور، ما وجه دلالة اسم النمل على مقصودها؟
3: نعم يا أستاذ عبد الرحمن، سؤال في موضعه. إن النمل في قصتهم مع سليمان وجنوده، في هذه القصة دلالة على نصح النملة لأمتها وحسن تعبيرها وحفظها لنوعها، وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم. وتضمنت سورة النمل آيات تعالج في مجملها الإيمان بالله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، وتضمنت سورة النمل آيات تعالج في مجملها الإيمان بالله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، وما أنزل عليه وما فيه من دلائل على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته وإنعامه على أنبيائه وعموم خلقه، والجزاء والحساب يوم القيامة لمن آمن بالله أو كفر به، وهذا ما تقرر في مقصود السورة. وسورة النمل تسمى سورة القصص كما قلنا منذ قليل، وفي قصص الأنبياء في هذه السورة فوائد جمة، منها علم الله وحكمته وعزته وعنايته بأنبيائه وأصفيائه ونعمه عليهم وشكرهم لها، وحدة دعوة الأنبياء في دعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة دون شريك له، ثم إنذار كل من لم يؤمن بالله ورسله وتهديده. وقد ساق الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى عدة أغراض لهذه السورة، فقال: أول هذه الأغراض بيان إعجاز القرآن، وذلك ببراعة الاستهلال في افتتاح السورة بالحروف المقطعة التي تشير إلى إعجاز القرآن بلاغة وعلوا في معانيه وجزالة في ألفاظه، فسبحان من هذا كلامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم، كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قراءة في كتب التفسير
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه فقرة من المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري الذي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الحاقة حتى آخر سورة المزمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.

إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه

إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم.

يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا

قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من أول سورة الحاقة وحتى آخر سورة المزمل. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد حوالي ربع ساعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان والإسلام، في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الدكتور محمد مصطفى يحيى، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ معكم من الآن وتستمر حتى الثانية من بعد ظهر اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم فيها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين الدكتور كمال نصر الدين ومحمد بدر. راجين الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، حديثنا اليوم عن يوم الثامن من ذي الحجة، ذلك اليوم الذي ينطلق فيه ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ليبدأوا رحلة المشاهد.

المشاعر المقدسة، وحلقتنا اليوم عن الاستعداد ليوم التروية زاد وارتواء. لقد سمي هذا اليوم بالتروية لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده، ومن الناحية الصحية هو يوم التهيئة البدنية لأعظم أيام الدنيا، حيث يحتاج الحاج إلى تنظيم طاقته وادخار جهده للوقوف بعرفات. لماذا نركز على الاستعداد في هذا اليوم؟ لأن الانتقال إلى مشعر منى والمكوث في الخيام يعني تغيير نمط الحياة اليومي والتعرض للازدحام ودرجات الحرارة، فالاستعداد الجيد يمنع بإذن الله الإرهاق المفاجئ قبل يوم عرفة. خطتك الصحية في يوم التروية: الارتواء المبكر، اجعل اسم اليوم نصيبا من فعلك، اشرب الماء بكثرة لتروي خلايا جسدك، ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش الشديد. ترشيد الجهد: يوم التروية يوم راحة واستكنان، فتجنب المشي الطويل تحت أشعة الشمس، واحرص على أن تكون حركتك للضرورة فقط. تجهيز حقيبة المشاعر: تأكد من وجود أدويتك الضرورية معك بعيدا عن أمتعتك الكبيرة، خاصة بخاخات الربو أو أقراص السكر والضغط. النوم المبكر: لا تسهر في منى ليلة عرفة، فجسدك يحتاج لساعات من النوم العميق ليقوى على عبادة الغد. الثمرة الصحية لذلك: عندما تقضي يوم التروية في سكينة وراحة، تدخل على يوم عرفة بكامل نشاطك الذهني والجسدي، فتؤدي ركن الحج الأعظم بصدر منشرح وبدن قوي. ومن الأخطاء الشائعة الانشغال بترتيب الخيام والجدال مع الرفاق أو كثرة الخروج في الزحام، مما يستنزف طاقة الحاج ويؤدي لإصابته بالصداع أو الإعياء قبل بدء المناسك الفعلية. أيها الحاج الكريم، اجعل يوم ترويتك محطة للشحن الإيماني والبدني، لتكون غدا في صعيد عرفات نشيط الجوارح حاضر القلب. نصيحة الحلقة: ارتوي لتقوى، فشرب الماء والراحة في منى هما زادك ليوم الدعاء الأكبر.

نسأل الله أن يسلم حجاج بيته الحرام وأن يرزقهم القبول والعافية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.

0: السعاد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم نور بالقرآن قلوبنا، ونور بالقرآن عقولنا، ونور بالقرآن بيوتنا، ونور بالقرآن قبورنا، واجعله شاهدا لنا يوم القيامة يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، هذه فقرة جديدة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ شيخ محمود خليل الحصري، ويرتل علينا من أول سورة المدثر حتى ختام سورة النبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر.

هودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر. عليها 19.

للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

0: كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق.

يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

عَلِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.

بدءا من أول سورة المدثر وحتى آخر سورة النبأ، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي الواحدة والربع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: 12 إلا 10 دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ شحات محمد أنور يتلو علينا على مدى ربع الساعة ما يتيسر من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا على مدى ربع الساعة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، تلا علينا ما تيسر من سورة هود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى، فكرة وإخراج علي عبد العال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. دكتور الشحات، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بحضرتك.
0: دكتور الشحات، من الأسماء التي أطلقها ربنا تبارك وتعالى على مكة المكرمة معاد، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صدق الله العظيم. بداية، المعنى العام لهذه الآية.
1: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند هجرته من مكة المكرمة يعلمنا درسا عظيما في محبة الوطن، يعلمنا قمة ما يكون الإنسان من الشرف ألا ينسى وطنه وإن أجبر أن يخرج منه.
0: نعم.
1: يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا هذا البلد الكريم: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الحبيب صلى الله عليه وسلم ينسب ما حدث إلى أهل المكان، لكن خطأ أهل المكان لا يشين المكان.
0: نعم.
1: فأنا لا أكره وطني لأني رأيت فيه مجرما تعدى، لا أكره وطني لأني رأيت فيه فاسدا تطاول، لا أكره وطني لأني رأيت إنسانا أهمل في حقه.
0: وكما قال الشاعر: أرضي وإن جارت علي عزيزة، أهلي وإن ضنوا علي كرام.
1: الكريم لا يجفو مراضعه
0: نعم.
1: ولا ينسى قوابله، بلاد بها حل الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. إنما يعرف شرف الرجل بحبه لوطنه، فإذا أحب وطنه فاعلم أنه شريف. فإن الحية تضرب طوال النهار في الصحراء، فإذا جن عليها الليل أوت إلى وطنها، ووطنها جحرها لا يختلط عليها، فإذا وجدت فيه عدوا أو غاصبا إما أن تقتل أو تقتل أو يرحل هذا الباغي. فالحبيب صلى الله عليه وسلم جعل معيار الحب حب الوطن. عندما هاجر إلى المدينة المنورة وتأثر الصحابة الكرام، لم يكن هذا للحبيب وفقط، وإنما
0: نعم.
1: كان لكل الصحب الكرام، لأنهم كلهم كرام أشراف سادة رضي الله عنهم ورضوا عنه، تعبوا من فراق مكة وإن كانوا في المدينة. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. إذن فمعيار الحب حب الوطن. حتى وإن انتقلت إلى مكان أمنت فيه على نفسك، فالحر ينتقل فينتقل وطنه معه في قلبه. فإذا برب العالمين يقول للحبيب: لا تحزن، لأنه لا يغني عن الوطن إلا الوطن، ولا يأنس القلب إلا أن يطمئن أنه سيعود. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فكأن رب العالمين يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم: ولنا من ترك لله كان العوض والوفاء من عند الله، تركت وطنك الذي تحب من أجلي؟ نعم يا رب، وعزتي وجلالي لأعيدنك إليه. فكل نبي له أمة وقد يكون له كتاب، أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فله أمة وقبلة وكتاب وشرعة وروضة ومدينة.
0: نعم. أستاذنا، الملاحظ في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذي فرض عليك القرآن.
1: نعم.
0: ولم يقل: إن الذي أنزل أو نزل عليك القرآن. لماذا فرض؟
1: لأن الفرض دائما لازم وقوي. فالذي فرض عليك القرآن كان الحبيب بيانا لهذا القرآن. إن الذي أوجب عليك بلاغ القرآن فقراءة القرآن بلاغ، إن الذي أوجب عليك بيان القرآن فبيان القرآن بلاغ، إن الذي فرض عليك القرآن قالوا إن الحروف إنما يحل بعضها مكان بعض، ففرض عليك يعني فرض لك، وفرض هنا ليس أوجب وإنما قسم لك القرآن فجعله لك نصيبا وجعله لك عطاء وجعله لأمتك منهاجا. فالذي فرض عليك القرآن، والقرآن أعظم عطاء من عند الله، أيضن عليك بالعودة؟
0: الله أكبر. أستاذنا، من الدروس المستفادة من هذه الآية المباركة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، الثقة واليقين في نصر الله تبارك وتعالى.
1: إن الذي يدبر الأمر هو الله، وإن الذي يملك العطاء والمنع هو الله، وما كان لله أن يضيع عبدا لجأ إليه. فالحبيب صلى الله عليه وسلم ما خرج وإنما أخرج، وما تحرك من تلقاء نفسه وإنما خرج بإذن من ربه، وما كان لعبد تحرك بالإذن ووقف عند الأمر أن يضيعه مولاه.
0: وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية لفاروق الأمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: أنا رسول الله ولن يضيعني.
1: الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد 6 سنوات عاد في شهر ذي القعدة أو ذي القعدة، عاد صلى الله عليه وسلم معتمرا لرؤيا رآها، كأن الله عز وجل يقول له: حان الموعد، فهذا هو المعاد. فلما شاء الله أن يكون صلح، جاء عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلمن أعطي الدنية؟

0: هنا يسأل عمر: أفتح هو يا رسول الله؟
1: وهل هناك فتح أعظم من هذا؟ أن يرغب القوم في الصلح، وأن يرضوا بالهدنة، وأن يدفعوكم عنها بالراح، وأن تعودوا إليها من قابل آمنين مطمئنين محلقين ومقصرين. قال: يا رسول الله، أليس قلت؟ قال: أقلت هذا العام؟ قال: لا. قال: أما إنكم ستطوفون حول البيت آمنين مطمئنين محلقين ومقصرين، فكان هذا وفاء وعد رب العالمين. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.
0: اللهم إنا نسألك يا ربنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر إلى ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. فكرة وإخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن عبد الله بن حنين قال: كنت مع ابن عباس والمسور بالأبواء، فتحدثنا حتى ذكرنا غسل المحرم رأسه، فقال المسور: لا. وقال ابن عباس: بلى. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب يقرأ عليك ابن أخيك عبد الله بن عباس السلام، ويسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرما. قال: فوجده يغتسل بين قرني بئر قد ستر عليه بثوب، فلما استبنت له ضم الثوب إلى صدره حتى بدا لي وجهه، ورأيته وإنسان قائم يصب على رأسه الماء. قال: فأشار أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا، أي لا أجادلك. وعن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه وهو محرم، فأراد أن يكحلها، فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمضها بالصبر، وزعم أن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير أرادت الحج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترطي عند إحرامك محلي حيث حبستني، فإن ذلك لك. وعن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته، فما أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدة بنت عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال: ما يمنعك من الحج يا عمة؟ قالت: إني امرأة سقيمة، وإني

أخاف الحبس. قال: فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبستي. وعن أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي شاكية، فقال: ألا تخرجين معنا في سفرنا هذا؟ وهو يريد حجة الوداع. قالت: يا رسول الله، إني شاكية وأخشى أن تحبسني شكواي. قال: فأهلي بالحج وقولي: اللهم محلي حيث تحبسني. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا موعدنا مع قرآن الظهر. القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عذت بربي وربكم إني عذت بربي

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى قرآن الظهر بصوت القارئ الشيخ علي حزين الذي تلا علينا ما تيسر من سورة غافر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال للشيخ إبراهيم راشد.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تشير إلى 12:52، موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع الأذان الشيخ علي محمود.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا نودي بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ علي محمود. أذان العصر يحين بمشيئة الله تعالى في 4:30 إلا دقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا ما تيسر من سورة القمر.
2: أعوذ بالله.

was it? وحملناه على ذات ألواح ودسر.

Dankert. Wat een kant, dat wat een.

المدكر. كذاب

ولقد

الساحة. نعمة من عندنا كذا

0: شكر. صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ عبد العزيز علي فرج تلا علينا ما تيسر من سورة القمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإسلام والإيمان، في هذه الحلقة نطالع مقالا تحت عنوان من أبواب الخير بموقع دار الإفتاء. جاء فيه: إن من أبواب الخير ما قاله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة،

0: الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. إخوة الإسلام والإيمان، لقد أكرمنا المولى تبارك وتعالى بأوقات مباركة، فينبغي على المسلم أن يتذكر دائما ذلك الفضل، وأن يستثمره في عمل الخير، وأن يتذكر أن الأجر والثواب مضاعف في هذه الأيام المباركة، وأن الدال على الخير كفاعله. ولنتذكر جميعا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الخير والترغيب الوارد فيه، ولنعلم أن التسابق والتنافس في أعمال البر من صفات المؤمنين، ولنعمل بقول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم.
1: يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، تحية من مدنف جم الصبابة واله، صلى عليك الله، صلى عليك الله جل جلاله، صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله.
0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود خليل الحصري يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم من أول سورة النازعات حتى ختام سورة الغاشية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا.

أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى.

تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو

ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره.

شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ

شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا.

أقدامكم فإذا جاءت الصاخة

غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى

به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن

موعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق

إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود؟

محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة

لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم

0: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من أول سورة النازعات وحتى آخر سورة الغاشية. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي 3:45.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: الله الله سبحان الله.
3: وأتموا الحج والعمرة.

0: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء وحكاية جديدة. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، عنوان حكاية اليوم عرفة والأضحى. يحكى أن المعلمة منى في إحدى مدارس مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية في مصرنا الحبيبة أجرت مسابقة لطالباتها بالمرحلة الابتدائية في شهر ذي الحجة، وبدأت تحكي لهن عن الشهور الهجرية والأشهر الحرم في حصة اللغة العربية. وسألت المعلمة الطالبة مريم:
1: هل تعرفين ما هي الأشهر الحرم؟
0: فأجابت مريم:
1: الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
0: وشكرت المعلمة مريم وسألت سؤالا آخر:
2: ومن تعرف لماذا سميت بالأشهر الحرم؟
0: فرفعت صفا يدها للإجابة وقالت:
3: سميت بالأشهر الحرم لأن الله تعالى حرم فيها القتال والأذى وفعل كل ما يغضب الله تعالى.
0: وأخذت المعلمة تواصل شرحها لفضل الأشهر الحرم، وأننا لابد أن نكثر من الطاعات وقراءة القرآن وذكر الله تعالى والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والاستغفار وجبر الخواطر وإطعام الطعام والعطف على الفقراء والمساكين ومساعدة المحتاجين. وهنا سألتها مروة:
4: وما معنى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوكلة يا معلمتي؟
0: فأخذت المعلمة توضح لها ولباقي الطالبات في الفصل أن التسبيح يعني أن نقول سبحان الله العظيم، وأن التحميد يعني أن نقول الحمد لله رب العالمين، وأن التهليل يعني أن نقول لا إله إلا الله، أما التكبير فيعني أن نقول الله أكبر، وأن الحوقلة تعني أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما لهم من فضل عظيم. والاستغفار معروف، أي نستغفر الله العظيم. فشكرتها مروة على هذه المعلومات الطيبة وجلست في مكانها. وأخذت المعلمة تواصل حديثها عن الأشهر الحرم والثواب المضاعف العظيم عند فعل كل ما سبق وغيره من الخيرات، وأوضحت للطالبات أن الذنب وفعل ما يغضب الله تعالى في هذه الأيام المباركة بصفة خاصة فيه ظلم كبير لأنفسنا ولغيرنا.

0: أنفسكم.
1: صدق الله العظيم. والمعلمة تسأل والطالبات تجبن كنوع من المنافسة إلى فعل الخيرات في هذه الأيام المباركة. وهنا سألت المعلمة سؤالا:
2: ما المناسبتان المشهورتان اللتان نحتفل بهما في شهر ذي الحجة؟
1: فرفعت مريم يدها وأجابت:
3: المناسبتان اللتان نحتفل بهما في شهر ذي الحجة هما وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.
1: وهنا سألتها المعلمة:
2: ما المقصود بوقفة عرفة هي مريم؟
1: فأجابت مريم:
3: وقفة عرفة يا معلمتي هي يوم التاسع من شهر ذي الحجة لأداء فريضة الحج، لأن الحج عرفة.
1: شكرتها المعلمة وأضافت لإجابة مريم أن الحج يا بناتي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والواجب على كل مسلم بالغ عاقل ومستطيع لأداء هذه الفريضة من الناحية الصحية والبدنية والمالية ولو مرة واحدة في العمر، وأن الحجاج يقفون على جبل عرفات يوم عرفة بالتلبية والدعاء والاستغفار والصبر والقبول، فيكافئهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وقبول التوبة، ويعودون كما ولدتهم أمهاتهم طاهرين بلا ذنوب.
0: لبيك لبيك رب البيت والحرام.
1: وأخبرت المعلمة طالباتها بأننا إذا لم نكن مع الحجاج على عرفة نفوز أيضا بالمغفرة إذا التزمنا بما سبق وصمنا في يوم وقفة عرفة. وقالت لهن: ندعو الله عز وجل أن يكتب لنا الحج والقبول والمغفرة. فرددنا معها:
4: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: وهنا سألت المعلمة:
2: ومن تعرف أفضل دعاء يوم عرفة كما أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: فأجابت صفا:
5: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: وسألت المعلمة مروة عن المناسبة الثانية التي نحتفل بها في شهر ذي الحجة، فأجابت مروة:
6: عيد الأضحى يا معلمتي.
1: وهنا بدأت المعلمة تشرح لماذا سمي بعيد الأضحى، وأن الله سبحانه وتعالى فدى سيدنا إسماعيل بكبش عظيم لأنه أطاع والده سيدنا إبراهيم عليه السلام وأعانه على تنفيذ ما أمره الله سبحانه وتعالى به في الرؤيا، لأنه أخبره أنه يريد أن يطيع ربه، لذلك أرسل الله تعالى كبشا أي خروفا افتدى به سيدنا إسماعيل لطاعتهما لله سبحانه وتعالى. لذلك أحبابي نحتفل جميعا بذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك تعظيما وشكرا لله تبارك وتعالى، وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكل قادر ومستطيع.

0: وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: وهنا صفقت المعلمة لطالباتها وأخذنا يكبرن جميعا.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله.
1: بابي براعم الإيمان. وهكذا نتعلم من حكاية عرفة والأضحى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسعدنا وأن نكون دائما في طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته وحسن الظن به سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى نفوز برضاه سبحانه وتعالى ونسعد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير وسعادة وطاعة وهداية.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة. لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنبياء.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
1: حديثنا في هذا اللقاء عن يوم تتفتح فيه أبواب السماوات وتتنزل فيه الرحمات، ويباهي الله عز وجل ملائكته بعباده المؤمنين. إنه يا دكتور يوم عرفة، موسم عظيم من مواسم الخير، نطمع فيه بالمغفرة والعتق من النار كحجاج بيت الله الحرام. من أجل ذلك نود أن نبعث للسادة المستمعين برسائل إيمانية تعينهم على الفوز بهذه الفرصة الغالية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقتهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيوم عرفة يوم من أعظم أيام الله شأنا وأعلاها قدرا، يوم تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الزلات وتعتق فيه الرقاب من النار، وهو بحق ميدان لتنافس الطائعين،
1: نعم،
2: وموسم رجاء للمقصرين، وفرصة سانحة لكل مسلم ومسلمة أن يجددوا صلتهم بالله سبحانه وتعالى خالقهم، وأن يطهروا قلوبهم ويصلحوا أحوالهم. وإياكم أيها المستمعون الكرام أن تمر بكم ساعات عرفات دون أن تحيوا قلوبكم، ودون أن تطهروا أنفسكم، وأن تزكوها، وأن تتقربوا في هذه الساعات إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: بحق يجب أن تبعث رسائل وأن تهمس الهمسات في أذن كل مستمع كريم يسمعنا. نقول أول همسة، يوم عرفة صيامه ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو صوم الجوارح كلها. فلتصم أعيننا عن الحرام، ولتصم آذاننا عن اللغو، ولتصم ألسنتنا عن الغيبة والنميمة.
1: نعم.
2: ولا بد أن يكون البيت بيتا آمنا، يعني المشاجرات اليومية بين الأزواج وبين الأبناء والآباء وما إلى ذلك، يجب في يوم عرفة أن تكون بيوتنا بيوتا آمنة
1: تتردد فيها الأذكار
2: هي مجالها الذكر.
1: والقرآن. نعم.
2: أحسنتي، مجالها ذكر، مجالها دعاء.
1: نعم.
2: مجالها تضرع إلى الله تعالى، مجالها تكبير، مجالها تهليل، تحميد، بدل القيل والقال واللغو وما إلى ذلك. هذه أول همسة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن المقصود من صيامك في يوم عرفة هو تهذيب النفس، لا مجرد الجوع والعطش. ويوم عرفة أولى بهذه المعاني، إذ هو يوم تطهير شامل تراجع فيه النفوس نفسها، وتكف الجوارح عن كل ما يبعدها عن ربها، فتكون العبادة فيه عبادة ظاهر وباطن معا.
1: نعم، كما أكدنا من لحظات دكتور، هذا اليوم هو يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل كما يقف الحجاج على جبل عرفات. ما أجمل أن نتخيل هذه الصورة، أن نجعل من بيوتنا قطعة من جبل عرفات، بدلا كما قلت حضرتك من أن نتكلم في أمور الملهيات والمحرمات من غيبة ونميمة وغيرها، نجعل اليوم ذكر، دعاء، تلبية، كما يفعل الحجاج على جبل عرفات. بيوتنا قطعة من جبل عرفات.
2: أحسنتي، إذا كان أهل الموقف يحيون عرفات بالذكر، فإن غير الحاج مأمور أن يحيي يومه كذلك، فيجعل بيته قطعة من عرفات.
1: نعم.
2: تعمر بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. رددوا، رددوا معنا في هذا اليوم الأغر، ولا تنكفوا أبدا عن الترديد منذ الفجر إلى غروب شمس هذا اليوم.
1: نعم.
2: وأفضل ما قاله الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن فاستعدوا جميعا لإحياء هذا اليوم. هذه هي الهمسة الثانية، أن تجعل بيتك قطعة من عرفة.
1: اسمح لي فضيلة الدكتور، يعني الناس في هذا اليوم يلجؤون إلى الله بالدعاء، كما أوضحت حضرتك هو يوم الدعاء، تتنزل الرحمات كما قلت في مقدمتي، والله عز وجل يباهي الملائكة بنا ويقبل منا ما نرجوه، لكن لابد قبل رفع اليد بالدعاء وقبل التلبية والتسبيح والذكر أن يكون القلب صافين يا دكتور.
2: نعم.
1: يعني حتى يقبل الدعاء، أليس كذلك؟
2: أحسنتي. بلى، قبل أن نرفع أيدينا إلى السماء بالدعاء، أولا لابد أن نرفع الخصومات من قلوبنا.
1: نعم.
2: ولا بد أن نطهر بيوتنا من الشحناء، فإن الله تعالى يقول إنما المؤمنون
1: إخوة.
2: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. فكيف بمن يرجو مغفرة يوم عرفة؟ وكيف بمن ينتظر يوم العتق من النار؟ إن إزالة الظلم ورد الحقوق والعفو عن الناس شرط عظيم لنيل القبول، لأن القلوب إذا تلونت بالبغضاء حجبت صاحبها عن فيض الرحمات. القلوب إذا سودت بالبغضاء والشحناء والظلم وتلك المكايدات والمخاصمات والأحقاد وما إلى ذلك، أن يستجاب لها؟ لا يستجاب إلا من قلب طاهر نقي كقلب الطائر،
1: ويد نقية لا تمتد إلا للحلال.
2: هو هكذا.
1: نعم.
2: أنت طالما أنك عزمت أن يغفر الله لك ذنبك في هذا اليوم كما غفر لحجاج بيت الله الحرام الواقفين على عرفات، إذن راجع نفسك، إذن نقطة ومن أول السطر ابدأ حياة جديدة، عد نفسك وقل يا ربي أنا سأبدأ صفحة جديدة معك، سأغفر لكل من يعني كانت بيني وبينه شحناء أو خصومة أو ما إلى ذلك، لأني أحبك أن تعفو عني وأن تغفر لي. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هكذا قال الله سبحانه وتعالى. نقول بلى يا رب نحب أن تغفر لنا، بلى يا رب نحب أن تسامحنا وأن تعفو عنا، إذن فاعفو عمن ظلمك.
1: وفي الوقت ذاته يرد المظالم إن كان هو الظالم،
2: طبعاً،
1: وإن كان هو المخاصم أو كان هو المشاحن. يعني
2: هذا من باب أولى.
1: يعني كلمة واحدة دكتور قد تفتح للإنسان أبواب السماء عندما يتصل بمن أخطأ في حقه أو أكل حقه أو يعني أساء إلي، سامحني، يعني أعفو عني، حقك علي كما نقول بالعمية.
2: والله
1: تفتح له أبواب السماء.
2: هذه إن كنت تظنينها كلمة بسيطة، لكن والله تفعل مفعول السحر.
1: نعم.
2: في المتلقي
1: طبعا،
2: وحينما يقول إنسان لإنسان سامحني أنا يعني قصرت في حقك أو ظلمتك أو قلت فيك كذا وكذا سامحني، هذا الاعتراف يمسح ويمحو كل شحناء تكون في قلوب الناس. فلا نستصغر ولا نستحقر هذه الكلمة من المعروف.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين في ذلك اليوم الكريم إن شاء الله. سنواصل هذه الرسائل الإيمانية العظيمة والهمسات الربانية في ذلك اليوم يوم عرفة في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة على مدى نصف الساعة مما يتيسر من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

One.

فاستمتعتم بخلاقكم.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.
1: وجهت وجهي في زيارة مكة

حتى أحج ملبيا وموحدا، حتى أحج ملبيا وموحدا. وترى الورى

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى آخر فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويرتل علينا من أول سورة الفجر حتى ختام القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

كتبه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.

اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة.

لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى.

تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.

تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم

ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

لَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل

فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
2: فيما مضى استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آخر فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد رتل علينا من أول سورة الفجر حتى ختام القرآن الكريم، ثم استمعنا منه بعد ذلك إلى دعاء ختم القرآن. في الخامسة إن شاء الله تعالى تبدأ رحلة جديدة مع كتاب الله مرتلا، يصحبنا فيها صوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي، أعد هذه الجولة الزميل خالد قنديل. بسم الله الرحمن الرحيم. أطلقت وزارة الأوقاف قافلة دعوية مشتركة بالتنسيق مع الأزهر الشريف إلى محافظة القاهرة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأزهر ووزارة الأوقاف، بحضور نخبة من العلماء والدعاة الذين أشاروا إلى فضل يوم عرفة ومكانته العظيمة، وبيّنوا أنه من أعظم الأيام التي تتنزل فيها الرحمات والنفحات، ويباهي الله تعالى فيه بعباده أهل السماء، مؤكدين أهمية اغتنام هذا اليوم المبارك بالإكثار من الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعمل الصالح، وترسيخ معاني الرحمة والتكافل والتسامح بين الناس. تأتي هذه القافلة في ضوء حرص الوزارة على توحيد الجهود الدعوية وتعزيز الانضباط المنبري، بما يسهم في بناء وعي رشيد لدى المجتمع ودعم دور المساجد في تصحيح المفاهيم وبناء الإنسان. اختتمت أمس بفرع الرواق الأزهري بمحافظة الأقصر فعاليات اختبارات الدفعة السادسة للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري التي نظمها مركز إعداد وتطوير معلم القرآن الكريم بالجامع الأزهر. شهدت اختبارات مشاركة 150 محفظا من العاملين بالرواق الأزهري يمثلون 4 محافظات، وهي الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر. وفي هذا

0: الساحات والمساجد المخصصة لذلك على الوجه الأمثل، بما يحقق السكينة والتنظيم وييسر على المصلين أداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والفرحة. وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف إلى أن جميع مديريات الأوقاف في المحافظات تتابع الاستعدادات أولا بأول لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة وتبرز رسالة المساجد في نشر القيم الإيمانية والفرحة المجتمعية في هذا اليوم العظيم، بتنسيق أمني مكثف لتأمين جموع المصلين. وأضاف أن الوزارة وضعت ملف تجهيز مصليات العيد وتأمينها في مقدمة أولوياتها التيسيرية، مع مراعاة تهيئة أماكن مناسبة ومجهزة لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يحقق السكينة والتنظيم. نظمت مديرية أوقاف البحر الأحمر مقراءة الجمهور، وذلك في إطار الحرص على الارتقاء بالمستوى القرآني للأئمة والجمهور وتعزيز الاهتمام بضبط التلاوة وفق أحكام التجويد الصحيحة، وذلك بمشاركة عدد من الأئمة ورواد المساجد، حيث شهدت إقبالا ملحوظا من الحضور الذين حرصوا على الاستفادة من التصحيح المباشر والتوجيهات العلمية المتخصصة، بما يسهم في إتقان القراءة وتحسين الأداء تحقيقا لرسالة وزارة الأوقاف في خدمة كتاب الله تعالى. وتأتي هذه المقراءة ضمن خطة الأوقاف لنشر الثقافة القرآنية بين مختلف فئات المجتمع وترسيخ قيم التدبر والفهم الصحيح لكتاب الله تعالى، وتدريب المشاركين على النطق السليم ومراعاة مخارج الحروف وأحكام التجويد. أكملت وزارة الحج والعمرة السعودية استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، ضمن منظومة متكاملة مع كل الجهات المعنية تهدف إلى تعزيز سيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحفود، بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم لمناسك في مختلف مراحل الرحلة. وأشارت الوزارة إلى أن خطط التفويج تعتمد على منظومة تشغيلية مدعومة بالحلول الرقمية وقراءة البيانات اللحظية، بما يسهم في تنظيم حركة الحفود ورفع كفاءة التنقل بين المشاعر وتعزيز سرعة الاستجابة الميدانية في المواقع ذات الكثافة العالية. تأتي هذه الجهود ضمن منظومة الاستعداد المبكر التي تنفذها وزارة الحج والعمرة السعودية بالتكامل مع الجهات المعنية، بما يعكس العناية المتواصلة بضيوف الرحمن والحرص على تقديم تجربة حج تتسم بالطمأنينة والانسيابية في مختلف مراحلها. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: مرحبا بكم أستاذنا الكريم.
1: نريد أن نوجه رسالة لشبابنا عما إذا لم يكتب لهم الحج هذا العام، فما هي الأعمال الجليلة التي يمكن أن يقوموا بها ويأخذوا عليها ثواب الحج كاملا وهم في مكانهم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما من طاعة من الطاعات أمر الله تبارك وتعالى بها أو ندب الناس إليها قام بها قوم وعجز عنها آخرون، إلا وفتح الله عز وجل لمن عجز عن هذه الطاعة أبوابا أخرى يسليهم بها ويعوضهم عما فقدوه خارج قدراتهم. ولما كان الحج خاتمة أركان الإسلام العظيم، وبه يغفر ما سلف من الذنوب، وبه يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، ويعجز عنه أناس ولا يستطيعونه ماديا أو جسديا.

0: جسديا أو بسبب عدم أمن طريقهم إلى حرم الله تبارك وتعالى. ففتح الله تبارك وتعالى برحمته أبوابا كثيرة لمن أراد أن يأخذ ثوابا كثواب الحج. ومن هذه الطاعات أن يجتهد المتعبد في عشر ذي الحجة الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين علمنا: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر، لدرجة أن السائل سأل النبي فقال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلنجتهد صياما وذكرا وتلاوة وصدقة وإطعاما صنوف الطاعات في عشر ذي الحجة الأول، قد نأخذ بها ثوابا يفوق ثواب الجهاد والذي هو أعظم عند الله عز وجل من الحج. كذلك أن يسعى الإنسان في قضاء حوائج الناس، فإن سيدنا صلى الله عليه وسلم رغبنا في هذه الطاعة، وعلمنا في السنة أن الساعي في قضاء حوائج الناس يأخذ أجر اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لأن أمشي في قضاء حاجة مسلم حتى أثبتها أو أقضيها له فذلك خير لي من حجة نافلة بعد حجة نافلة. ومن الطاعات التي يتبلغ بها الإنسان ثوابا كثواب الحج أو يفوقه أن يصلي الإنسان الفجر في جماعة، ثم يجلس يذكر الله تبارك وتعالى، يذكر ربه حتى تطلع الشمس، ويصلي ركعتين. وقد قال المعصوم صلى الله عليه وسلم في ذلك: فأجره كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطاعات التي يأخذ بها الإنسان ثوابا كثواب الحج أو يزيد أن يجتهد في باب بر الوالدين. فلقد جاء السائل لسيدنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه، والرجل يتوق ويشتهي الجهاد، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني يعني أشتاق إلى الجهاد معك يا رسول الله، كما في معنى الحديث، لكنه عجز عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قابل الله في برها، فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. فهذه طاعات كثيرة نريد أن يجتهد شبابنا في الاستمرار عليها وتحقيقها، رجاء القرب من الله عز وجل، وأن يأخذوا بذلك ثوابا كثواب الحج. نسأل الله أن يفتح هذا الباب لكل مشتاق.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة النحل، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، رأى كثير بن جهمان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمشي في المسعى بين الصفا والمروة، فقال له: أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ فقال ابن عمر: لئن سعيت فقد رأيت رسول الله يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله يمشي، وأنا شيخ كبير.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رسولا

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان مواقف في الحج نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ عبد الجليل شلبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. كان أهل الجاهلية إذا فرغوا من حجهم يجتمعون بعده فيذكرون أيام آبائهم ومفاخر قبائلهم، وكانوا يبالغون في ذلك تثبيتا لمكانتهم بين الناس وبثا لهيبتهم في قلوب منافسيهم وأعدائهم. وكان القرشيون وبعض القبائل التي تجري على طريقتهم يقفون بمزدلفة لا يجاوزونها، وكانوا يسمون الحمص، يأنفون أن يقفوا مع القبائل الأخرى. ويقول القرشيون: نحن أبناء إبراهيم وأصحاب البيت الحرام، فلا نترك مكان أبينا إبراهيم لنقف مع الناس. وفيما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وقبل أن يهاجر أيضا كان يحج، وكان يقف بعرفات مع الناس، وتأبى له نفسه الشريفة أن يتميز عن كافة الناس. وقد نهت الآية عن هاتين العادتين معا، عادة عدم الوقوف بعرفة وعادة التفاخر بالآباء والأجداد. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا تجعلوا لكم إفاضة خاصة. وأشارت الآية السابقة إلى ذلك إذ قالت: فإذا أفضتم من عرفات، فبينت أن عرفات هي مكان الإفاضة. وهنا جاء الطلب تصريحا بالأمر أن يفيض الشرفاء والكبراء من المكان الذي يفيض منه الحجاج جميعا. إن الحج عبادة تبدو فيها المساواة بين الناس، وهذه المساواة تتأكد بالتجرد من الملابس التي تميز غنيا عن فقير. ولا يناسب هذا المظهر الإنساني أن يتميز قوم باتخاذ مكان خاص يقفون فيه. واستغفروا الله فيما خالفتم به من مناسك الحج، استغفروه لكل ذنوبكم. فكل مواقف الحج يرجى فيها إجابة الدعاء، وهو سبحانه وتعالى غفور رحيم. وبعد انقضاء المناسك لا تختموها بما يدل على تمييز قبيلة على أخرى، ولا بأن أمة أربى من أمة. العبادة التي اتسمت بالمساواة لا يناسبها أن تعقب بما يخالف هذه السمة. اذكروا الله تعالى بدلا من ذكر آبائكم، لأن الله سبحانه وتعالى له عليكم آلاؤه ونعمه وهديه. اذكروه سبحانه وتعالى في أيام معدودات هي أيام التشاريق. ولكنه سبحانه أقحم بين هذا الحديث حال الناس في عاداتهم ومواقفهم، منهم من يدعو للدنيا وينسى الآخرة، ومنهم من يدعو للآخرة والدنيا معا. والله سبحانه وتعالى واسع العطاء، يعطي كلا بما يدعو وبما يستحق، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المصير.
1: تحت عنوان مواقف في الحج استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ عبد الجليل شلبي. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الباقة يقدمها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. والركنان هما اليمانيان في الطواف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت، وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن العصا المنعطفة الرأس. وعن أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وعن عروة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من سورة الحج، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقراءة اليوم المبارك من أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا نداء عام للناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، أن تكون قضية البعث والقيامة نصب أعينهم، فيزداد المؤمنون إيمانا ويفكر الكافرون في عاقبة أمرهم الخسرى. فإن زلزلة الساعة شيء عظيم، وللعلماء رأيان في هذه الزلزلة: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم وسوقهم إلى أرض المحشر، أو ذلك قبل قيام الناس من أجداثهم، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أيها السادة، أيما كان، فإن هذه الزلزلة من الشدة والقوة، بحيث تنسى المرضعة رضيعها وتضع الحامل حملها وتتوه العقول، ويقف الناس حائرين متخبطين. وهذا البعث حق لا ريب فيه، لكن هناك فريقان ينكرون البعث: فريق مقلد جاهل يسير وراء الكذابين المضلين، وفريق يدعو إلى الضلال ويثير الجدل الشيطاني بلا عقل صحيح ولا نقل صريح. قال الله تعالى في حق الفريق الأول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال في حق الفريق الثاني: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد ساقت الآيات دلائل البعث ممثلة في أمرين ظاهرين: الأمر الأول خلق الإنسان وأطوار حياته، مما يدل على أن الإعادة أهون في نظر العقل من بدء الخلق. الأمر الثاني إحياء الأرض بالنبات والحدائق والزروع والثمار بعدما ينزل عليها المطر بقدرة الله عز وجل، الذي يبسطه في السماء كيف يشاء ويصرفه عمن يشاء. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أيها المستمع الكريم، ثم تقدم الآيات نموذجا من البشر الخائر الفكر، يجعل عبادته لله تعالى مرتبطة بما يصل إليه من نعم الله التي يحددها هو ويختارها لنفسه، وينسى ما يغمره الله به من نعم لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ثم تؤكد الآيات أن نصر الله لدينه ورفعة شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والتمكين في الأرض للمؤمنين هو وعد الله الذي لا يخلف. ومن شك في ذلك فليختنق أو لينتحر، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وسيقف الناس جميعا بعقائدهم المتباينة أمام الله عز وجل للحساب والجزاء، وسيعلم الكافرون أنهم كانوا على الباطل والضلال، وسيقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في 18 دقائق وبعد أذان المغرب بإذن الله تعالى ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. في لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله عزب، وكلمة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، وابتهالات للمبتهل الشيخ سعيد هزاع. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لبى الحجيج فهاجت الأشواق، وبكى الفؤاد وفاضت الأحداق، شوقا إلى البيت العتيق وطيبة، فمتى تحط رحالها الأشواق؟

قدم شيخ عبد الرازق الجندالي هذا الابتهال. 24 دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمود خليل الحصري يؤذن بصلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة لسام الإيمان أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمود خليل الحصري. يؤذن بصلاة المغرب في 47 دقيقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا على مدى ربع ساعة ما يتيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ محمود علي البنا تلا علينا ما تيسر من سورة المائدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية أيضا. هل يجوز رمي الجمرات بعد منتصف الليل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لجمرة العقبة الكبرى وهي التي تكون يوم النحر، فقد أجاز كثير من العلماء كالشافعية والحنابلة وغيرهم أجازوا رميها بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء، استدلالا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. أما رمي الجمرات في أيام التشريق فالمعتمد في الفتوى أنه يجوز للحاج أن يرمي هذه الجمرات قبل الزوال في سائر أيام التشريق، وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وهذا المذهب المعتمد هو مذهب جماعات من العلماء سلفا وخلفا، وقد رأينا أن الأخذ بهذا القول في هذه الأيام ييسر على الناس كثيرا ويقيهم الازدحام والتدافع الذي يصل في بعض الأوقات إلى الموت. أما رمي الجمرات في أيام التشريق فالمعتمد في الفتوى أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. ومعنى هذا أنه يجوز الرمي بعد منتصف الليل في أيام أو ليالي التشريق، بمعنى بعد منتصف الليل أرمي لليوم الذي يليه، وهذا يجزئ، وهو ما عليه جماعات من العلماء سلفا وخلفا. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،

0: صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 96 من سورة البقرة، وهذه الآية الكريمة تتحدث عن فريضة من فرائض الله وهي الحج. جمعت هذه الآية الكريمة أحكام الحج وآدابه، وبها أيضا الكثير من الآداب السامية التي نتعرف عليها من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذا الحديث المحكم عن القتال في سبيل الله وعن بيان أحكامه بالنسبة للأشهر الحرم وللبيت الحرام، ساق القرآن في 2 آيات جملة من الأحكام والآداب التي تتعلق بفريضة الحج، فقال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. والحج معناه شرعا القصد لزيارة بيت الله الحرام في وقت مخصوص بأفعال مخصوصة وبكيفية مخصوصة بينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم. وقد كانت فرضية الحج في 9 من الهجرة على أرجح الروايات، ويرى بعض العلماء أن الحج قد فرض قبل ذلك، إلا أن تنفيذه لم يتم إلا في 9 عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر أميرا على الحج، وكان ذلك تمهيدا لحجه صلى الله عليه وسلم في 10 من الهجرة. وقد أمر سبحانه بإتمام الحج والعمرة لله دون غيره، لأن العرب كانت في الجاهلية تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتفاخر وقضاء الحوائج وحضور الأسواق، دون أن يكون لله تعالى فيه حظ يقصد ولا قربة تعتقد. فأمر سبحانه المسلمين أن ينزهوا عباداتهم وخصوصا الحج عن الأقوال السيئة وعن الأفعال القبيحة، وأن يقصدوا بأداء ما كلفهم الله تعالى به الإخلاص والطاعة لله رب العالمين. وبعد أن أمر سبحانه عباده بأن يتم الحج والعمرة له، أتبع ذلك ببيان ما يجب عليهم أن يعملوه فيما لو حال حائل بينهم وبين إتمامهما، فقال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والمعنى: أتموا أيها المؤمنون الحج والعمرة لله متى استطعتم ذلك، فإن أحصرتم أي فإن منعتم بعد الإحرام من الوصول إلى البيت الحرام بسبب عذر أو مرض أو نحوهما، فعليكم إذا أردتم التحلل من الإحرام أن تذبحوا ما تيسر لكم من الهدي، أي من الإبل أو البقر أو الغنم. وفي هذه الجملة الكريمة تقرير للمبادئ التي جاءت بها شريعة الإسلام، تلك المبادئ التي تتوخى في كل شؤونها التيسير للتعسير والرفق للتشديد. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والمعنى: ولا تتحللوا أيها المؤمنون من إحرامكم بالحلق حتى تذبحوا الهدي في الموضع الذي أحصرتم فيه، فإذا تم الذبح فاحلقوا رؤوسكم. وبعد أن بين عز وجل أن الحلق لا يجوز للمحرم ما دام مستمرا على إحرامه، أتبع ذلك ببيان بعض الحالات التي يجوز فيها للمحرم أن يحلق رأسه مع استمراره على إحرامه، فقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
1: هنا قاعدة التيسير في الحج.
2: نعم، هنا قاعدة التيسير في الحج بصفة خاصة وفي كل الأحكام الإسلامية بصفة عامة. أي فمن كان منكم أيها المحرمون مريضا بمرض يضطر معه إلى الحلق، أو كان به أذى من رأسه كجراحة وحشرات مؤذية، فعليه إن حلق فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذه الفدية، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة الأنصاري قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن التعب قد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام وأطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وبعد أن بين سبحانه كيفية التحلل عند الإحصار وكيفية التحلل الجزئي من بعض المحرمات عند المرض، عقب ذلك ببيان كيفية التحلل في حالة الأمن، فقال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. والمعنى: فإذا ثبت أمنكم أيها المؤمنون عند أدائكم للحج والعمرة، فمن تمتع منكم بالعمرة إلى الحج بأن أحرم بها، أي بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد الانتهاء من أعمالها تحلل بأن حلق رأسه وباشر أهله إن كانوا معه، وانتظر متحللا إلى وقت الإحرام بالحج، وصار من حقه أن يفعل كل ما يفعله من ليس محرما، فعليه في هذه الحالة أن يذبح ما تيسر له من الهدي من غنم أو بقر أو إبل، ليكون هذا الذبح شكرا لله عز وجل، حيث وفقه سبحانه للجمع بين النسكين مع التمتع بينهما بأفعال المتحلل. فمن لم يجد ما يذبحه فعليه أن يصوم 3 أيام في وقت الحج، وأن يصوم 7 أيام بعد فراغه من أعمال الحج. وقوله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي ذلك التمتع الذي يجمع فيه المحرم بين النسكين، إنما هو للشخص الذي ليس أهله من المقيمين في مكة وما حولها، لأن المقيمين في مكة وما حولها عند جمهور الفقهاء يفردون ولا يجمعون، إذ العمرة في إمكانهم أن يؤدوها طوال أيام السنة. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أي واتقوا الله في كل ما يأمركم به وفي كل ما ينهاكم عنه، واعلموا أن الله عز وجل شديد العقاب لمن لم يلتزم بحدوده نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم لصدورنا ضياء، ولأسقامنا دواء، وفي قبورنا مؤنسا، ومن النار مخلصا، وللخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، هذه رحلة جديدة مع كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم، يصحبنا فيها صوت القارئ شيخ مصطفى إسماعيل، ويبدأ الترتيل المبارك بفاتحة الكتاب وما يتيسر من أول سورة البقرة حتى الآية 82 من السورة الكريمة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.

والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

لا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.

في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم

وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

وصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضرب

فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هِيَ

ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

النار أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان

عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من فاتحة الكتاب وحتى الآية 82 من سورة البقرة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة، وكنتم في فترة سابقة بصحبة الزميل الدكتور كمال نصر الدين، ونسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محدثكم عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

لبيك اللهم لبيك، لبيك يا ربنا وإن لم نكن بين الزحام ملبين، لبيك وإن لم نكن بين الطائفين والساعين، لبيك إقرارا بربوبيتك وشوقا إلى مغفرتك، لبيك اللهم لبيك، لبيك وإن حبسنا العذر عن لقائك، فقلوبنا تطوف ببيتك العتيق كل حين، لبيك وإن لم نقف بعرفات، فقد وقفت أرواحنا بباب رحمتك ترجو مغفرتك. اللهم اكتبنا مع من لبى وطاف وسعى، واجعل شوقنا إليك حجابا لنا عن النار. لبيك اللهم لبيك، لبيك وإن بعدت المسافات وحالت دوننا الفلوات، لبيك شوقا إلى نظرة لكعبتك ورجاء في شربة من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من تقبل من عباده قليل العمل، تقبل منا صدق النية، وبلغنا بأشواقنا منازل المقربين.

لبيك اللهم لبيك، لبيك بألسنة تلهج بذكرك، ونفوس تهفو إلى مغفرتك. إلهنا، إن قصرت بنا النفقات وأعجزتنا الراحلات، فما قصر بنا الظن فيك يا رب العالمين، ولا أعجزنا الأمل في عطائك. اللهم سامح تقصيرنا، واجبر كسرنا، واجعل حنيننا إلى بيتك شفيعا لنا عندك.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود طيب كريم إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من الآية 83 وحتى الآية 62 بعد 100 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون

من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

الظالمين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم

ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.

تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

مستين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى

آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم

ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين

أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال

الله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.

من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

يعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون.

عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعوا

تعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها.

قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام،

إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم

0: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من الآية 83 وحتى الآية 62 بعد 100 من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، إن الذي سواك في تنزيله وفاك وصفا بالثناء الأكرم، سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا، ليعلم أهل القلوب الموصولة بالله أن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. قال سيد العلامة الحسن البصري رضي الله عنه: إصلاح القلب أهون من إصلاح العمل، ولكن الناس اشتغلوا بالظاهر. فيا أيها الأحباب، لا تخربوا الحياة بخراب قلوبكم بالأحقاد والأحساد والغل والكراهية والقطيعة. فكم من عبد أتقن صورة العبادة وأداها ظاهرا وأهمل باطنها، فخرج عمله جسدا بلا روح. أيها الأحبة، نعم، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فاحذروا فساد قلوبكم، وإن أخطر ما يفسد الصدق الالتفات، أي أن تلتفت بقلبك إلى الخلق من دون الخالق، وأنت تزعم أنك متوجه إلى الحق. قال سيد العلامة يحيى بن معاذ رحمه الله ورضي عنه: الإخلاص تصفية العمل من ملاحظة المخلوقين، أي أن تتجرد بقلبك لله، تنفق لله، تصافح لله، تسامح لله، تتصدق لله، تصل رحمك لله، تنفق على جارك لله، تعود المرضى لله، تفشي السلام لله. وقيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فيا أخي، إن العبد الصادق لا يعمل ليمدح، لا ليقال فلان منفق، فلان تقي، فلان عابد، فلان يتردد على المساجد. العبد الصادق الحقيقي لا يعمل ليمدح، ولا يترك العمل خوفا من الذم، إنما يعمل لأن الله أمره بالعمل، ولأن العبودية تقتضي الطاعة. أيها السائرون إلى الله، اعلموا أن الصدق امتحان طويل، لا يعرف في بدايات الطريق، بل عند التعب، عند الفتور، عند تأخر الفتح. نعم، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. قال سيد العلامة ذو النون المصري رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث من علامات الصدق: استواء المدح والذم من العامة، أي لا يعنيك أن يمدحك الناس أو أن يذموك لأن عملك لله. وثاني العلامات: قلة رؤية العمل، أي مهما فعلت من الخيرات أنت في عين نفسك صغير، ونسيان مطالبة الثواب، على غرار قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإن وجدت نفسك تفرح بالثناء وتحزن للذم، فاعلم أن في قلبك بقية التفات تحتاج إلى مجاهدة. إذن علينا بالمجاهدة لتصفية قلوبنا. القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما قال سيدنا رسول الله: فصفوا قلوبكم لله، تواصلوا وتسامحوا وتحابوا فيما بينكم وتكاملوا وتعاونوا حتى تصفو قلوبكم مع الله، فإذا صفت نقت، وإذا نقت ارتقت، وإذا ارتقت اتصلت بالله وبسيدنا رسول الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى القارئ الشيخ أبو لينين شعيشة وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان والإسلام أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ولا يزال الحديث موصولا عن مجاهدة النفس. ضيفنا الكريم، النفس الإنسانية تقاوم الإنسان، لكن الإنسان بما يمده الله عز وجل من الأنوار ينتصر على هذه النفس فتأتيه المعونة الإلهية. نرجو ضيفنا الكريم أن تواصل الحديث عن مجاهدة النفس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. يستمر الجهاد مع النفس وتستمر المجاهدة حتى يحصل للعبد المعونة، حتى يحصل للعبد النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى. وهذه النفس فيها أصوات تنادي العبد، فصوت الشهوة يناديك، وصوت الأنانية يناديك، وتارة يناديك صوت العصبية، وفي هذه النفس صوت العقل، صوت الإيمان. والهدف من التزكية أن تصل إلى هذا الصوت، أن تصل إلى صوت الإيمان، أن تصل إلى صوت العقل، حتى يهيمن على جميع الأصوات، حتى يهيمن على صوت الشهوة،

0: وصوت العصبية وصوت الحقد والكراهية وصوت الأنانية. فالمجاهدة لا تزال تستمر مع العبد حتى يأتيه التأييد والعون من الله سبحانه وتعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. البصيرة هي الحارسة للقلب، والقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، وفي هذا القلب شهوات، وهذه الشهوات قد انطبعت في قلب العبد. وهكذا يقول الشيخ ابن عطاء الله رضي الله عنه وأرضاه أن الشهوة تنطبع في القلب، فإذا نظر الإنسان إلى المحرمات انطبعت هذه الصورة في القلب فسببت حجابا على هذا القلب. فما الذي يخرج الشهوة من القلب؟ يقول الشيخ: لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق، خوف من الله يبعدك عن الحرام، أو شوق مقلق، حب شديد لله يبعدك عن الحرام وعن الذنوب والمعاصي، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم أوصيك بوصية، أوصيك بالخلوة، أن يكون لك ساعة في آخر النهار بينك وبين الله، لأن الخلوة هي المناخ الوحيد للفكر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، هكذا قالوا حبب إليه الخلاء. ما فائدة الخلوة؟ إنها المناخ الوحيد للفكر. وما فائدة الفكر؟ الفكر هو حركة العقل، والفكر هو الذي يحرر العقل من سلطان النفس والهوى. قلنا النفس فيها أصوات: صوت الشهوة، صوت العصبية، صوت الأنانية، صوت الحقد، صوت الكراهية، صوت العقل، صوت الإيمان. من فوائد الخلوة الوصول إلى صوت الإيمان، ولن تصل إلى هذا الصوت، لن يناديك إلا بالفكر والوصول إلى هذا العقل. فيناديك صوت الإيمان من داخلك: يا عبد الله قم صل رحمك، يا عبد الله قم أحسن إلى جارك، يا عبد الله قم صل الفرض، يا عبد الله قم تصدق على المسكين. أهل الله يقولون لك: الفائدة من الخلوة أن تجعل لك ساعة في آخر النهار بينك وبين الله، تتذكر، تتفكر، وتذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الفكر يوصلك إلى صوت الإيمان وإلى صوت العقل، يصفي الذهن وينقي القلب من الشوائب والعلل والأمراض. إذن كما يقول الله سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ووجدنا أن أهل الله ربطوا بين تزكية النفس والذكر في ربط عجيب من القرآن الكريم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، هذه تزكية النفس، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. ربط الله بين تزكية النفس وبين الذكر. إذن نحن بحاجة إلى الخلوة لأنها المناخ الوحيد للفكر، ونحن بحاجة إلى الذكر. وقد تكلمنا قبل ذلك عن ذكر الرعاية وعن فائدة هذا الذكر في المراقبة، أنه يعلمك المراقبة: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر الرعاية كما يقول أهل الله أن تقرر هذا المعنى في قلبك وفي نفسك: الله مطلع علي، الله يراني، الله عالم بحالي. أن يستقر هذا المعنى في قلبك، فإن استقر هذا المعنى في قلبك فلا خوف عليك. إذا استقر هذا المعنى في القلب فإنه يعينك على مجاهدة النفس. ولذلك كن مع المكون ولا تكن مع الأكوان. كن مع المكون الحق سبحانه وتعالى بقلبك، وكن مع الأكوان بجسدك، فقلبك وفكرك وعقلك مع الله سبحانه وتعالى وجسدك مع الناس. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
1: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور أعلى الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد، ويقرأها عليكم عماد عطية. هناك أيام تمر على الناس فلا يشعر بها كثيرون، وهناك أيام لو عرف العبد قيمتها لبكى أن تضيع منه دقيقة واحدة. ويوم عرفة من هذه الأيام، فهو ليس يوما عاديا ولا مجرد محطة قبل العيد، بل يوم تفتح فيه أبواب السماء وتتنزل فيه الرحمات وتجاب فيه الدعوات وتعتق فيه الرقاب من النار، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان الدعاء في يوم عرفة. جاء فيه: إن يوم عرفة ليس فضله للحجاج وحدهم كما يظن البعض، بل هو موسم رحمة للأمة كلها، للحاج على جبل عرفة، ولكل قلب عرف الطريق إلى الله تعالى. ولذلك كان السلف إذا جاء يوم عرفة تغيرت أحوالهم، وكأنهم يستقبلون فرصة قد لا تتكرر. وأعظم ما يغتنم به هذا اليوم الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. ويأتي فضل الدعاء في يوم عرفة بصورة خاصة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فكم من إنسان تغيرت حياته كلها بدعوة صادقة في عرفة، وكم من مهموم فرج همه، وكم من عاص عاد إلى الله، وكم من بيت امتلأ سكينة بعد خصام طويل، ومريض جاءه الشفاء بعدما عجزت الأسباب. وفي واقعنا اليوم الناس تبحث عن الفرص الرابحة في كل شيء، لكن قليلا من ينتبه أن هناك فرصا إيمانية قد تغير مصيره كله في الدنيا والآخرة. ويوم عرفة واحد من أعظم هذه الفرص. ورغم ذلك نجد بعض الناس يضيع يوم عرفة في النوم أو في تجهيزات العيد أو في متابعة الهواتف ومواقع التواصل أو في الزيارات والكلام الذي لا ينفع، ثم يمر اليوم كما مر غيره، بينما آخرون يعرفون قيمة الساعات فيدخلون يوم عرفة بقلوب منكسرة وأعين دامعة وألسنة لا تتوقف عن الذكر والدعاء. ومن رحمة الله أن الدعاء لا يحتاج فصاحة ولا تكلفا، فالمولى عز وجل لا ينظر إلى جمال العبارات بل إلى صدق القلوب. ادعو الله بما يؤلمك، بما تخفيه عن الناس، بما تتمنى أن يتغير في حياتك. ادعو لوالديك وأولادك وأهلك ولمرضى المسلمين ولأمواتك ولنفسك بالهداية والثبات وحسن الخاتمة. إخوة الإيمان، أكثروا من التهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الإلحاح في الدعاء، فالله يحب العبد اللحوح الذي لا يستبطئ الإجابة، فرب دعوة يؤخرها الله لوقت أنسب، ورب دعوة يدفع بها عنك بلاء لا تعلمه، ورب دعوة يدخرها الله لك يوم القيامة فتراها أحوج ما تكون إليها. ومن أعظم ما يعين على اغتنام يوم عرفة الصيام لغير الحاج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وتقليل الانشغال بالدنيا قدر المستطاع، وإعداد قائمة بالدعوات المهمة حتى لا يضيع الوقت مع اختيار أوقات الخشوع، خاصة قبيل المغرب، فهي من أعظم ساعات الدعاء في هذا اليوم، وكذلك التوبة الصادقة ورد المظالم، فالمعاصي من أعظم أسباب حرمان الإجابة. ويكفي أن نتذكر أن هناك أناسا كانوا معنا في عرفة العام الماضي، واليوم هم تحت التراب يتمنون لو عادوا للحظة واحدة يقولون فيها: يا رب. فما أدراك أن هذا ليس آخر عرفة في حياتك، إنه يوم قد يكتب الله فيه بداية جديدة لعبد طال تعبه، يوم قد يتحول فيه الخوف إلى طمأنينة، والضيق إلى فرج، والبعد إلى هداية، والدعاء إلى قدر جميل لم يكن في الحسبان. إخوة الإيمان، فلنتعاون ونذكر بعضنا بعضا ألا نضيع يوم عرفة، فربما كانت فيه دعوة تغير العمر كله. اللهم إنا نسألك بكل خير سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: إلى هنا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية، أعدت لكم شيرين أحمد ماجد ونفذها على الهواء. من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجوشي. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في مستهل هذه الحلقة القرآنية الجديدة التي نواصل فيها رحلتنا المباركة في تعلم أحكام التجويد علميا مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نواصل إخوتنا إخوة الإيمان شرح متن الجزرية لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري. فضيلة الشيخ.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، وصلنا إلى البيت السابع من المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، فهو يقول: محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. الشيخ زكريا سيبدأ الشرح الآن، والكلام للشيخ زكريا، فهو يأخذ البيت ويقطعه ويأتي بالشرح ويجعل البيت في وسط كلامه، فننتبه لهذا.
2: نعم شيخ.
3: يقول: محرري، أي واجب عليهم أن يعلموا ما ذكر حال كونهم محققي. تلك فقرة من كلام الشيخ زكريا، والشيخ زكريا هنا فسر التحرير في قوله محرري بالتحقيق من باب التوسع عنده في هذا اللفظ، لأن حرر الكتاب لغة قومه وحسنه. نرجع إلى الشيخ زكريا فيقول: التجويد للقرآن، والمواقف أي عارفين محل الوقف ومحل الابتداء. تلك الفقرة خلاصتها أي مواضع الوقف ومواضع الابتداء، وفي النظم باب كامل يحمل هذا الاسم سيأتي بحول الله وقوته. وما الذي رسم في المصاحف؟ رسم أي كتب في المصاحف العثمانية، نسبة لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه المتوفى سنة 35 من الهجرة، وهو صحابي جليل وثالث الخلفاء الراشدين، وعددها أي المصاحف 8 وقيل 7 وقيل 5. انتهى البيت.
2: نعم شيخ. ننتقل إخوة الإيمان إلى البيت التالي. فضيلة الشيخ.
3: قال ابن الجزري: من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. من كل مقطوع وموصول بها أي فيها، وسيأتي أيضا باب كامل في النظم بإذن الله تعالى، والضمير في فيها يعود على المصاحف العثمانية. ومن كل تاء أنثى لم تكن تكتب بها، وسيأتي أيضا باب التاءات التي كتبت مفتوحة أو مبسوطة مرة، وهاء مرة أخرى بها بالقصر، فالأصل بهاء بالقصر يعني بدون همز في آخرها، بها بالقصر للوقف.
2: يعني تاء التأنيث فضيلة الشيخ هنا لم تكن تكتب بحرف الهاء.
3: نعم، فالشيخ زكريا يوضح أصل الكلام.
2: نعم.
3: بهاء، لأن الناظم ابن الجزري قصرها كقراءة الإمام حمزة في الوقف على الهمزة،
2: وأكيد فضيلة الشيخ لوزن البيت.
3: نعم. والتجويد لغة التحسين، واصطلاحا تلاوة القرآن بإعطاء كل حرف حقه من مخرجه وصفته كما سيأتي. وطريقه الأخذ من أفواه المشايخ العارفين بطرق أداء القراءة بعد معرفة ما يحتاج إليه القارئ من مخارج الحروف وصفاتها، والوقف والابتداء والرسم كما سيأتي بيانها. وقول الشيخ زكريا الجناس اللفظ والخط، هنا يشير الشيخ زكريا إلى ناحية بلاغية، وهي كلمة بها في نهاية الشطرة الأولى، إذ يقول ابن الجزري: من كل مقطوع وموصول بها. حتى تلاحظ أني في أثناء قراءتي البيت قلت بها بخلاف الشطرة الأولى قلت بها.
2: نعم. وهل تحفظ هكذا فضيلة الشيخ؟
3: نعم تحفظ، ولكن يعلم الطالب كيف ينطق،
2: الفارق بين هذه وتلك.
3: نعم، بين بها وبين بها.
2: نعم.
3: فكلاهما جار ومجرور. الأولى ها ضمير يعود على المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، والثانية هاء التأنيث التي يوقف عليها بالهاء. ثم شرع الشيخ زكريا يعرف الجناس فقال: وهو الجمع بين متشابهين في اللفظ والخط. ومنه قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة الأولى يوم القيامة، الساعة الثانية واحدة الساعات الزمنية، وفي الأمثلة العربية وكلامها كثير، نحو رحبة رحبة، أي فناء الدار واسعة، سميته يحيى ليحيى، وهذه واضحة، لولا نهاك نهاك، إلى آخره.
2: النهى هنا هو العقل.
3: نعم.
2: نهاك نعم.
3: نعم. نرجع للشيخ زكريا. والطباق هو الجمع بين معنيين متقابلين. يقصد الشيخ زكريا هنا بذكره الطباق الجمع بين الشيء وضده، وهذا في قول ابن الجزري في النظم: من كل مقطوع وموصول بها، انتهى البيت، وانتهت به خطبة الناظم ابن الجزري، وإليك خلاصتها. تعرفنا على اسم الناظم ومذهبه: الحمدلة والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: عليه الصلاة والسلام.
3: الفوائد التي ذكرها الشيخ زكريا في شرحه ملخصة وموجزة من نحو وصرف وبلاغة إلى آخره. الفائدة التربوية في ذكره الفصيح من الحروف الفرعية: بيان أركان علم التجويد، وهي معرفة المخارج كذا الصفات، ثم أحكام تجي، وهكذا رياضة والأخذ عن أفواه عارفيه.
2: فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إذن فضيلة الشيخ، فأساس طريق التجويد التلقي من أفواه المشايخ والتعلم منهم شفهيا، لأن البعض قد يستغني في هذا العصر بالوسائل الحديثة عن التلقي وعرض التلاوة على الشيوخ.
3: الوسائل الحديثة مهمة بعد التلقي.
2: نعم، وسائل مساعدة وليست بأساسية.
3: نعم.
2: ننتقل إخوة الإيمان إلى باب مخارج الحروف. فضيلة الشيخ،
3: ذكر بعض الأفاضل أن الناظم لما انتهى من خطبته قال مخارج الحروف، فالعناوين المدرجة التي سنسمعها في داخل الكتاب: اجتهاد من الشراح أو النساخ، ليست لابن الجزري، ولا يخفى أهميتها للطالب.
2: نعم.
3: إذن فابن الجزري نظم الجزرية كاملة
2: دون عناوين.
3: نعم.
2: نعم.
3: إلا أن هذه عناوين أتى الشراح فوضعوها لما لها من أهمية للطالب المبتدئ مثلي.
2: فضيلة الشيخ، وهل بقية المتون مثل الشاطبية هكذا؟
3: نعم.
2: أصلا الشراح هم الذين عنوانوا الأبواب،
3: لكن ليس للتعميم.
2: ليس للتعميم.
3: في الجزرية ذلك، في الشاطبية كذلك.
2: نعم.
3: البيت التاسع. يقول ابن الجزري: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. يقول الشيخ زكريا شارحا: مخارج الحروف 17 مخرجا على القول الذي يختاره من اختبر ذلك من أهل الأداء والمعرفة بها كالخليل بن أحمد. ولا يخفى عليك بعد هذه الفقرة أن الخليل من أئمة اللغة والأدب، واضع علم العروض، أستاذ سيباويه، توفي سنة 70 و100 من الهجرة، وقيل سنة 75 و100 من الهجرة. نرجع للشيخ زكريا فيقول: 16 على قول سيباويه بإسقاط حرف الجوف. هذه الفقرة الصغيرة يقصد الشيخ زكريا هنا مخرج الجوف وتوزيع حروفه على مخارج أخر سيأتي ذكرها. وسيباويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيباويه النحوي. وسيباويه كلمة فارسية ومعناها رائحة التفاح. سافر من فارس إلى البصرة ولازم الخليل ابن أحمد فبرع في النحو وتوفي سنة 80 و100.
2: هل فضيلة الشيخ هذا الاسم أبو بشر عمرو ابن عثمان هذا هو اسمه وأصله؟
3: نعم.
2: أصله عربية هكذا؟
3: لا،
2: الأسماء عربية.
3: نعم
2: نعم، بشر وعمر وعثمان.
3: نعم
2: نعم، لكن أصله فارسي.
3: سافر من فارس إلى البصرة.
2: نعم،
3: كما عرفنا به. نرجع للشيخ زكريا: 14 على قول الفراء. والفراء هو أبو زكريا يحيى بن زياد، إمام في علم اللغة، أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي، توفي سنة 700. نرجع للشيخ زكريا فيقول: بإسقاط ذلك، أي مخرج الجوف وتوزيع حروفه إلى آخره كما سيأتي، وجعل مخرج النون واللام والراء مخرجا واحدا. ونقف هنا. بيان هذا ما يلي: من قال 17 فجعل الجوف مخرجا.
2: نعم.
3: وللحلق 3 واللسان 10 والشفتين 2 والخيشوم 1.
2: قسم المخارج هكذا.
3: نعم. ومن قال 16 أسقط الجوف ووزع حروفه على الأحرف الصحيحة، فجعل الألف مع الهمزة من أقصى الحلق، وجعل الياء المدية مع المتحركة من وسط اللسان.
2: نعم.
3: وجعل الواو المدية مع المتحركة من الشفتين. ومن قال 14 أسقط الجوف كذلك وجعل مخرج النون واللام والراء واحدة. نرجع للشيخ زكريا فيقول: وحصرها فيما ذكر تقريب.
2: نعم.
3: وإلا فلكل حرف مخرج. يقصد الشيخ زكريا بتوضيح هذه الفقرة أي حصر الحروف 29 في 17 مخرجا أمر تقريبي، لأن الحقيقة لكل حرف مخرج.
2: نعم.
3: وذاك قول إمام كبير هو ابن الحاجب في شرح الشافية. نرجع للشيخ زكريا فيقول: ويحصر أنواع المخارج الحلق واللسان والشفتان ويعمها الفم. وزاد جماعة منهم الناظم أي ابن الجزري.
2: نعم.
3: عليها أي على المخرج السابق الجوف والخياشيم، وسيأتي بيان ذلك كله.
2: إذن فالخلاف فضيلة الشيخ لفظي، وكما قال الشارح ولكل حرف مخرجه.
3: نعم، لذلك قال بعض الأفاضل ناظما هذه الجملة: الحصر تقريب وبالحقيقة، لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه.
4: إخوتنا إخوة الإيمان، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أشكر باسمكم لضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن مع إعادة لمسابقة أذان الحج، والتي تأتيكم بسؤال جديد يوميا في 8 إلى 3 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: أذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. أعمال الحج تبدأ من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وتنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر منه. أما عن أعمال الحاج قبل يوم التروية فيحرم الحاج المتمتع من الميقات قائلا: لبيك اللهم عمرة، ثم يطوف طواف العمرة سبعة أشواط، ثم يسعى سبعة، ثم يحلق رأسه وهو الأفضل أو يقصر، ثم يحل من إحرامه ويلبس ملابسه العادية. أما الحاج القارن فيحرم من الميقات قائلا: لبيك اللهم عمرة وحجا، ثم يطوف القادم من خارج مكة طواف القدوم سبعة أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة ولا يحلق رأسه ولا يحل، بل يبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وأما الحاج المفرد فيحرم من الميقات قائلا: لبيك اللهم حجا، ثم يطوف القادم من خارج مكة طواف القدوم، ثم يسعى بين الصفا والمروة ولا يحل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وطواف القدوم سنة للمفرد والقارن، ويجوز لهما تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة بعد عرفة. والسؤال الرابع والعشرون: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل، فقال: العج والثج. فما المقصود بالعج والثج؟

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، وقد فازت بجائزة قدرها 2500 جنيه في الإجابة على سؤال الأمس من المسابقة. ريم أحمد كامل حسين من محافظة شمال سيناء، نرجو لهم دوام التوفيق وكل مستمعي إذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال: إلا الإذخر. والإذخر نبت معروف طيب الرائحة، وهو حلفاء مكة، لقينهم أي لحدادهم ولبيوتهم في سقوفها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال ابن العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم احتفالات إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ومبتهلا الشيخ سعيد هزاع، والكلمة للأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف. ينقل لكم الاحتفال من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين، ومعه من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ طه الفاشني.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم وقصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: many.
1: وسخر لكم الأنهار وسخر

ربنا ليقيموا الصلاة.

الحمد لله الحمد لله

ووالدي

0: الفجر. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ شيخ راغب مصطفى غلوش لما تيسر من سور إبراهيم وقصار السور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، إخوة الإيمان، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى أذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 9:17. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم اقبلنا وتقبل منا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور كمال نصر الدين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نادى الخليل فأسمع الأكوان، يا رب جئت لأرفع الأركان، أركان أول مسجد بين الورى ليكون في ساح الهدى عنوانا، في مهمه بين القفار وإنني ذو حاجة أدعو بها الرحمن. يا رب قد أسكنت من ذريتي في قفر واد ما رأى إنسانا، في بيتك الحرم الأمين بمكة فارزقهم رزقا يفيض حنانا، واجعل قلوب الناس تهوي رحمة وابعث بهم من ينشر الإيمان، واكتب لمن قد حج بيتك مؤمنا عيشا كريما دائما وأمانا، واجعل بلاد المسلمين سخية وانشر بها الأرزاق والإحسان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهل علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. إخوة الإسلام والإيمان، في لقاء هذه الليلة الطيبة المباركة معنا قارئاً القارئ الشيخ عبد الله عزب، ومبتهلاً المبتهل الشيخ سعيد هزاع، ونشرف بأن يكون معنا من سادتنا علماء الأزهر الشريف متحدثاً فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر. نبدأ الآن بأداء صلاة المغرب التي يؤمنا فيها الشيخ عبد الرحمن باز السيد.

استووا واعتدلوا واخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تدعوا فرجة للشيطان. الله أكبر.

0: هكذا إخوة الإسلام والإيمان أدينا صلاة المغرب، أمنا فيها الشيخ عبد الرحمن باز السيد هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. إخوة الإسلام والإيمان، إن فريضة الحج فريضة عظيمة، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج هو أعظم رحلة إيمانية في حياة المسلم، لما فيها من رحمات وبركات وفيوضات، وما من رحلة في حياة المسلم كرحلة الحج، فكل رحلة سواها إنما هي حظ صاحبها وحده إن أصاب خيرا، وما من رحلة يعم خيرها وبركتها على الحاج وأهله وجيرانه وأحبابه كرحلة الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاج لا يشفع في 400 أهل بيت. كل ذلك ببركة هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بها وأن يرزقنا إياها، آمين. إخوة الإسلام والإيمان، دائما نستهل لقاءاتنا بتلاوة قرآنية مباركة نعطر بها القلوب والأسماع، ونعيش بها في نور القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإلهكم إله واحد.

0: هكذا استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. إخوة الإسلام والإيمان، إن رحلة الحج هي رحلة التحول الكبرى في حياة المسلم، فبها يتحول المسلم من حال إلى حال. فالمسلم قبل فريضة الحج غير المسلم بعد فريضة الحج، إنه يتحول بهذه الفريضة العظيمة بما فيها من شعائر عظيمة وبما فيها من معان وقيم سامية، يتحول إلى أفضل ما كان عليه من قبل الحج، يتحول إلى حال يرضي بها الله تبارك وتعالى. ففي الحج دروس عظيمة ومعان سامية، وحول بعض جوانب دروس الحج وما فيه من قيم تربوية نافعة نستمع إلى هذه الكلمة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، اللهم لك الحمد ما أتى وفدك إلى بيتك الحرام حاجين معتمرين ملبين قائلين لبيك اللهم لبيك. اللهم لك الحمد أن جمعتهم في هذا الصعيد الطيب المبارك. اللهم صل على سيدنا محمد، أفضل من حج وأفضل من اعتمر وأفضل من لبى وأفضل من وقف بعرفات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحضور الكريم، كان السلف الصالح يسألون الله سبحانه وتعالى ويقولون: اللهم ارزقنا اغتنام شرف أوقات العمر، اللهم ارزقنا شرف اغتنام أوقات العمر. هذه الأيام من الأيام الفاضلة التي يستحب للمؤمن فيها أن يغتنم أوقاتها، وقد جاء الوفد إلى ربهم ملبين حاجين طائفين ساعين: زر من هويت ولو شطت بك الدار، إن المحب لمن يهواه زوار. اللهم ارزقنا الزيارة وارزقنا حج بيتك الحرام يا أكرم الأكرمين. الحج شعيرة ماضية، ومن آداب الإسلام التي كانت عند الأمم من قبلنا أنهم كانوا يؤرخون بالحج، وكانوا يريدون أن يجعلوا الحج راسخاً في قلوب المؤمنين، ثابتاً دائماً في نفوسهم. ولذلك جاء على لسان سيدنا شعيب عليه السلام قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. لم يقل ثماني سنين، وإنما أرخ بالحج ليبقى الحج حاضرا في نفوس المؤمنين. أيها السادة الكرام، من يوم أن أذن خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام استجابة لأمر الله، حين قال الله له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قال سيدنا إبراهيم: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. من يومها والحج شعيرة ماضية إلى أن تقوم الساعة. وحينما يأتي المؤمن ويقول لبيك اللهم لبيك، فإنه لا يقول إنني لبيت نداء الخليل سيدنا إبراهيم، لأن الخليل هو الذي نادى، وإنما يقول لبيك، لأن النداء نداء الخليل كان بأمر من الله، فحينما قال لبيك الله فإنما استجاب دعوة الله سبحانه وتعالى. وقد عجبت كثيرا من هذه الصيغة العجيبة، صيغة التلبيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يا ربي لما خصصت هذه الثلاثة، الحمد والنعمة والملك، مع أنك جل جلالك لك كل شيء، لك كل ما في السماوات والأرض، لك كل ما ذرأت وبرأت وخلقت وصورت من إنس وجن وسماوات وأراضين وملائكة، فلما خصصت هذه الثلاثة، الحمد والنعمة والملك؟ في الحقيقة هذا سؤال عجيب، ولم أجد له جوابا إلا في فاتحة الكتاب، لأن هذه الثلاثة بأعينها مذكورة في فاتحة الكتاب. فالحمد في قوله الحمد لله رب العالمين، والنعمة في قوله أنعمت عليهم، والملك في قوله مالك يوم الدين. فكأن التلبية في الحج تأرز وتعود إلى فاتحة الكتاب، وكما أن التلبية شعار الحج لا تنقطع إلا عندما يرى المعتمر البيت العتيق، أو عندما يرمي الحاج جمرة العقبة يقطع التلبية. فكذلك الفاتحة هي أم الكتاب، وهي التي لا تصح الصلاة إلا بها. في الحقيقة أيضا الحج، هناك سورة في القرآن باسم سورة الحج، وليس هناك سورة باسم سورة الصلاة، ولا باسم سورة الزكاة، ولا باسم سورة الصيام. وهذا له معان جليلة ودروس جليلة ينبغي أن نخرج منها من هذه الرحلة المباركة، لأن الحج هو المؤتمر العالمي الذي يجمع هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها، هو هذا الموسم الكبير. ومن أجل هذه الوحدة والاتحاد والاجتماع كان للحج سورة باسمه، حرصا على وحدة الأمة ووحدانية الأمة. نعم، هناك سورة باسم سورة الجمعة، صلاة الجمعة، لماذا؟ لأنها أيضا تدعو إلى وحدة الأمة. وهناك سورة باسم سورة العصر وسورة الفجر، وهي من الصلوات أيضا لمعنى الاجتماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاتي الفجر والعصر. إذن القرآن يحرص على هذا المعنى. في الحقيقة يقول الله جل وتقدس: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. عجبت كثيرا، يا ربي الأهلة مواقيت للصيام، الأهلة مواقيت لإفطار المسلمين في رمضان، الأهلة مواقيت للزكاة، الناس يخرجون زكاتهم بناء على الأهلة، فلما خصصت الحج؟ لأن قد تختلف الأمة، لأنه قد تختلف الأمة في بدايات الصيام ونهايات الصيام على حسب تعدد المطالع، ولكنها لا تختلف في هلال ذي الحجة. ولذلك قال ربنا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وخصص الحج لأنه هو الذي يجمع الأمة. حينما سأل العرب وسأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سؤالهم: يا رسول الله، ما سبب زيادة الهلال ونقصانه؟ ليه القمر يبدو أولا هلالا ثم يزيد ويزيد ويزيد حتى يصير بدرا كاملا؟ فكان الرد العلمي أن الهلال جسم معتم، وإنما يضيء بمن عكس عليه من ضوء الشمس، فبمقدار زيادة ضوء الشمس وانعكاسه على القمر يزداد ضوء القمر حتى يصل بدرا. القرآن لم يجب بهذه العلة العلمية، وإنما أجاب بالحكمة من وجود الأهلة، وهي قوله: مواقيت للناس والحج. وقف الأئمة والعلماء أمام هذه الإجابة العجيبة، القرآن لم يجبهم عن سؤالهم، وإنما أجابهم عن سؤال كان المفترض أن يسألوه. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وهذا من أفضل ما كتب في تراث الإسلام، قال: لأنه السؤال عن زيادة القمر ونقصانه لا ينبني عليها عمل، ولذلك صرفهم الله إلى ما ينبني عليه عمل، ولذلك تستنبط أن تغتنم أوقات العمر، اغتنم عمرك فيما ينفع. ثم جاء العلامة الكبير نابغة الأزهر الشيخ عبد الله دراز رحمه الله، وهو محقق الكتاب، وقال، استدرك على المؤلف، استدرك على الشاطبي، وقال: إذا كان لا ينبغي عليه عمل فإنه ينبني عليه النظر والاعتبار في الكون وفي مخلوقات الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. السادة، ينبغي أن نغتنم هذه الأيام بالعمل الصالح والتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نغتنم الذكرى والدعاء، وخير الدعاء فيها جوامع الدعاء، ومن جوامع الدعاء في يوم عرفة وفي الحج: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وإعلاني، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير، من أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، أعوذ بعظمتك وبنور وجهك أن يحل علي سخطك أو ينزل بي غضبك يا أرحم الراحمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى كلمة طيبة ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. إلى طيبة طال الحنين وزمزمي، وللشوق نار في الضلوع وفي الفم، فيا رب هب لي منك فضلا فإنني أحن إلى البيت العتيق المعظم، إلى الكعبة الغراء والحجر والصفا، إلى القبة الخضراء مهوى المكارم، إلى روضة المختار روضة أحمد النبي الهدى، يا رب صل وسلمي. إخوة الإسلام والإيمان، نختتم هذا اللقاء الطيب المبارك بهذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع.
2: بسم الله الرحمن

فارحم فارحم يا عباد، فارحم يا عبادا قد أتوك بذلة

لكم حج الجوار وفرحتك طوبى لكم طوبى لكم حج

0: اللهم صل وسلم وبارك على رسولك النبي الأمين ورحمتك للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المؤمنين والمتقين. اللهم اجعل صلاتنا عليه نورا يمحو كل ظلمة، وفرجا يمحو كل كربة، وعطاء يذهب كل فاقة، ويسرا يفرج كل ضيق. نسألك يا ربنا أن تيسر أمورنا بفضل الصلاة عليه، وأن تفرج كروبنا بفضل الصلاة عليه، وأن تغفر ذنوبنا ببركة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع، نأتي إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. وقد نقلنا لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كان معنا قارئا في هذا اللقاء القارئ الشيخ عبد الله عزب، ومبتهلا المبتهل الشيخ سعيد هزاع، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر. نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، ولكم تحيات الزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة أحمد نصر وعبد العزيز الجهني، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. كان معنا من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، غدا يتجدد اللقاء مع احتفال جديد من احتفالات إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك. احتفال الغد يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ كارم الحريري، وكلمة يلقيها الأستاذ الدكتور محمد صلاح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف حول يوم عرفة. يختم هذا الاحتفال بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، ينقلها لكم الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا بعنايتك في الليل والنهار. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أنت ملاذنا فبك نلوذ، وأنت عيادنا فبك نعوذ، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم مستمعينا إلى فقرة هذه الفترة التي تمتد حتى 11 إن شاء الله. معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: والحبيب الذي ترجى شفاعته

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ محمد الفيومي. 9:55 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى هذه الدقائق مع القارئ الشيخ طه الفشني وما يتيسر من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
3: نحن اليوم مع الآية 70 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أين مواضع الوقوف في هذه الآية؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أما بعد. ففي هذه الآية وقفان: الوقف الأول على منهم خيفة. قال الإمام السجواندي: وقف مطلق. وقال أبو العلاء الهمذاني: وقف حسن. وأرى والله أعلم أنه وقف جائز، وتوضيح ذلك أن الجملة الموقوف عليها وهي قول الله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، بيان لحال إبراهيم عندما رأى ضيوفه لا يأكلون من طعامه. والمعنى: فلما رأى إبراهيم عليه السلام ضيوفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهم، نكر ذلك منهم وأحس في نفسه من جهتهم خوفا ورعبا. ولذا قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام عندما لاحظوا ما يساور نفسه من الخوف: قالوا لا تخف. وهذه الجملة فصلت عما قبلها لأنه جعلها كالجواب، فإنه لما أوجس منهم خيفة رأوا ذلك على وجهه بمنزلة أن قال لهم: إني خفت منكم، فكانت إجابتهم تطمئنه، ففصل على طريقة المحاورة، فهي استئناف وبيان. والمعنى: لا تخف يا إبراهيم، فإنا لسنا ضيوفا من البشر. وبذا فمن وقف فصل بين السؤال والجواب، ومن وصل ضم السؤال إلى الجواب. لذلك فإن الإمام الأشموني جوز الوقف على مثل ذلك، ثم قال: وأبى الوقف عليه جماعة لأن ما بعده جوابه فلا يفصل بينهما، وعليه فالقارئ مخير بين الوقف والوصل، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر، فللقارئ أن يصل وأن يقف. فيقرأ هكذا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، ويقف على خيفة. ومن الممكن أن يقرأ هكذا بالوسط: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. فهو مخير بين أن يقرأ بالوسط أو أن يقرأ بالوقف، ولكن في مصاحفنا نجد وقفا على قوله تعالى: وأوجس منهم خيفة، ثم يبدأ القارئ: قالوا لا تخف.
3: نعم، فأين موضع الوقف الثاني؟
4: أما الوقف الثاني في هذه الآية فعلى قوله تعالى قالوا لا تخف، وهذا الوقف مقيد في مصاحف المغاربة دون مصاحف المشارقة، وقد ذكره غير واحد من علماء الوقوف، واختلف في درجته بين أن يكون حسنا أو كافيا أو جائزا أو تاما. وقال الإمام النحاس قالوا لا تخف قطع تام عند نافع، وخلف فيه لأن الكلام متصل. وقال أبو العلاء الهمذاني لا تقف حسن، أي وقف حسن، ويراقب مع ما قبله، ومعنى يراقب أي أنه وقف متعانك، فيقرأ هكذا قالوا لا تخف، ثم يبدأ إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أو يقرأ هكذا وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إما أن يقف وإما أن لا يقف. والراجح في نظري أن الوقف على قوله تعالى قالوا لا تخف كاف، لأن قوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم لوط استئناف بياني ناشئ عن سؤال تقديره، فماذا من شأنكم أو ما الذي جاء بكم، فكاشفوه بأنهم من الملائكة وأنهم مرسلون لخطب جليل، فهذه هي علة مجيئهم وإعلامهم إبراهيم من باب إكرامه عليه السلام، أي نحن رسل من الله تعالى أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم. ومن مصوغات الوقف أيضا الابتداء بعد الجملة الموقوف عليها، وهي قول الله تعالى قالوا لا تخف، إن مكسورة الهمزة مشددة النون، فهي مما يبتدأ بها.
3: نعم، وما هي حجة من لم يستحسن الوقف هنا على هذه الجملة؟
4: نعم، وأما من لم ير ذلك وقفا فعلى اعتبار أن جملة إنا أرسلنا إلى قوم لوط مسوقة لتعليل النهي قبلها على كونها مقول القول في قوله تعالى قالوا لا تخف، الأمر الذي جعل الإمام النحاس يقول وخولف فيه لأن الكلام متصل.
3: نعم، هل نقف على رأس هذه الآية أم نصلها بالآية بعدها؟
4: إن الوقف على رأس هذه الآية إنا أرسلنا إلى قوم لوط اختلف فيه بين أن يكون تاما أو مطلقا أو متجاذبا أو كافيا، والراجح أنه متجاذب أي جائز، لأن الواو في قوله تعالى وامرأته قائمة يصلح أن تكون استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة. قال السمين الحلبي عند إعرابه لقوله تعالى وامرأته قائمة هي استئناف إخبار، وهذا الوجه يجوز الوقف على رأس الآية والابتداء بالآية التي تليها، ويصلح أن تكون الواو في قوله تعالى وامرأته قائمة للحال، والجملة حالية أي في تلك الحال التي عليها امرأته. قال السمين الحلبي أيضا وامرأته قائمة في محل نصب حال من مرفوع أرسلنا. قال السمين الحلبي أيضا وامرأته قائمة في محل نصب حال من مرفوع أرسلنا. وقال أبو البقاء من ضمير الفاعل في أرسلنا، ويرى بعض المعربين أو أهل الإعراب أنها حال من واو الجماعة في قالوا، أي قالوا ذلك في حال قيام امرأته، وعليه فالرابط الواو فقط، وهذا الوجه يجوز وصل الجملتين. وقد جمع الإمام الأشموني الرأيين قائلا: قوم لوط كاف على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال.
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم، ونستمع إليه في تلاوة من سورة المؤمنون، كما نلتقي مع برنامج مع الصحابة والتابعين مع الزميل عمر سلامة، والذي يأتيكم في 12 إن شاء الله. موسوعة الفقه الإسلامي مع دكتور هاجر سعد الدين يأتيكم في 12:10 إن شاء الله. أما في 12:15 فنلتقي مع القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب في تلاوة من سورة النور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ليبيك يا

في الأرض أحمد، في الأرض محمد، في الأرض أحمد، وفي السماء وفي السماء.

في الأرض محمد حبيب شفيع ضمير

عني. وفي السماء محمود عند الإله مقرب محبوب، قد جاء بالقرآن وحيا صادقا

ثمان إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال قدمه الشيخ محمد الطوخي. ساعتنا الآن 9:17، وهذا هو موعد أذان العشاء في القاهرة. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة الصيفي، وقد رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. صلاة الفجر يؤذن بها في 4:14 إن شاء الله، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها قبل 6:04. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى وإياكم مع القارئ الشيخ شعبان الصياد في هذه التلاوة من سورة الفرقان.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد ما تيسر من سورة الفرقان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأخير مع سورة الروم، وذلك بدءا من الآية 54 من هذه السورة الكريمة.
3: وسورة الروم سورة مكية، آياتها 60 آية، وترتيبها في المصحف الشريف. نذكركم أيها الإخوة أنه 30.

0: ثم جعل
1: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة
0: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة
1: يخلق ما يشاء
0: يخلق ما يشاء
1: وهو العليم القدير
0: وهو العليم القدير
1: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة
0: ويوم تقوم الساعة يقسم

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: فاصبر إن وعد الله حق
1: فاصبر إن وعد الله حق
0: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون
1: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا بقية سورة الروم،
3: وإليكم أيها الإخوة بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
2: شيبة،
3: حال الشيخوخة والهرم،
2: يؤفكون،
3: يصرفون عن الحق والصدق،
2: ولا هم يستعتبون،
3: لا يطلب منهم إزالة عتابه وغضبه تعالى عليهم، وذلك بالتوبة والطاعة،
2: لا يستخفنك،
3: لا يحملنك على الخفة والقلق.
2: إخوة الإسلام، ومع حضراتكم في هذه الحلقة نأخذ حالة الترقيق في حكم الراء.
3: إخوة الإيمان والإسلام، وحالة الترقيق هذه لها ثلاثة أوجه: الحالة الأولى إذا كانت الراء مكسورة، سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، مثل كلمات
2: المجرمون،
3: وكلمة المجرمون هي كلمة ضمن الآية 55 من سورة الروم.
2: لاحظ معي أخي المسلم أن حرف الراء جاء في هذه الكلمة مكسورا فيجب ترقيقه، فتنطق هذه الكلمة هكذا: المجرمون
3: المجرمون.
2: والحالة الثانية لترقيق حرف الراء إذا كان قبل هذا الحرف حرف لين، مثل كلمة
3: القدير، وهي كلمة ضمن الآية 54 من سورة الروم. ولكن أخي الكريم، ما هي حروف اللين؟
2: هي الواو والياء الساكنتان والمفتوح ما قبلهما، وذلك أثناء الوقف.
3: فإذا رجعنا إلى كلمة القدير التي هي مثالنا في هذا المضمار، نجد أن حرف الراء جاء وقبله حرف من حروف اللين، وهو حرف الياء، لذلك وجب ترقيق حرف الراء عند نطقنا لهذه الكلمة، فنقول
2: القدير
3: القدير.
2: ولكن أخي المسلم، إذا وصلنا هذه الآية بالآية التي تليها فيجب ألا نرقق حرف الراء، لأن الترقيق حال الوقف فقط، أما عند الوصل فيجب أن نفخم هذا الحرف، فنقول وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة.
3: أما الحالة الثالثة من حالات ترقيق حرف الراء هي إذا كانت الراء ساكنة وكان قبلها كسر أصلي وليس بعده حرف استعلاء.
2: ولكن ترى أخي المسلم، ما هي حروف الاستعلاء؟ حروف الاستعلاء هي الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف.
3: إذا وجدنا أن حرف الراء ليس بعده حرف استعلاء وكان قبل حرف الراء كسر أصلي، فيجب أن نرقق الراء في هذه الحالة،
2: وذلك مثل كلمة أنذرهم.
3: كلمة أنذرهم نجد أن حرف الراء جاء ساكنا ولم يكن يأتي بعده حرف من حروف الاستعلاء، وإنما جاء حرف الهاء، وحرف الهاء ليس من حروف الاستعلاء. وإذا نظرنا إلى هذه الكلمة أيضا وإلى حرف الراء فيها، نجد أن قبله جاء حرف مكسور، وبذلك يتحقق الشرط الثاني في هذه الكلمة. فإذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي وليس بعده حرف من حروف الاستعلاء، وجب ترقيق الراء عند نطقنا للكلمة، فنقول
2: أنذرهم. كلمة أخرى أخي المستمع هي كلمة فرعون.
3: حرف الراء في هذه الكلمة، كلمة فرعون، جاء ساكنا وجاء قبله كسر أصلي وهو الفاء المكسورة، فرعون، وجاء بعد الراء حرف ليس من حروف الاستعلاء وهو العين، فبذلك يتحقق الشرطان: كسر أصلي قبل الراء وحرف ليس من حروف الاستعلاء بعد الراء، لذلك وجب ترقيق الراء هكذا.
2: فتنطق فرعون.
3: فرعون.
2: أخي المستمع، إلى لقاء الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كيف نجعل أيامنا كلها أعيادا في ضوء الفهم الصحيح للقرآن الكريم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر أكبر من السماوات والأرض وما فيهن، الله أكبر أكبر من كل شيء، الله أكبر أسعدنا وأفرحنا في مثل هذا اليوم العظيم، في يوم عيد الأضحى المبارك، في يوم الفداء والتضحية، حيث من الله سبحانه وتعالى على نبي الله الذبيح إسماعيل عليه السلام، من عليه بنعمة الفداء، وأمرت بذبحك يا ولدي، فانظر في الأمر وعقباه، ويجيب الابن بلا فزع، افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا، واستسلم ابن لرداه، يلقاه برفق لجبين، كي لا تتلاقى عيناه، أرأيتم قلبا أبويا، يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، وتهز الكون غرارات، ودعاء يقبله الله، تتوسل للملأ الأعلى، أرض وسماء ومياه، ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. إنه هذا اليوم العظيم، إنه يوم النحر المبارك الذي قال فيه ربنا فصل لربك وانحر. إنه هذا اليوم الذي جعله الله عيدا لأمة الإسلام، فعلينا أن نجعل أيامنا كلها أعيادا من خلال فعل الأعمال الصالحات والإكثار من الحسنات، من خلال عقد صفقات رابحات مع الله سبحانه وتعالى، تتمثل في المحافظة على إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها، وعلى إيتاء حق الله سبحانه وتعالى في المال، تتمثل في إقامة أركان الإسلام وأركان الإيمان. إن كل يوم يمر علينا ونحن نتقي الله فيه فهو يوم عيد. إن كل يوم يمر علينا ونحن نتقرب فيه إلى الله بالطاعات والعبادات فهو يوم عيد. إن كل يوم يمر علينا ونحن نبتعد فيه عن معصية الله وعن الإصرار على الصغائر وعن ارتكاب الكبائر فهو يوم عيد. إن كل يوم يمر علينا ونحن نبر فيه آباءنا وأمهاتنا، ونحسن فيه إلى جيراننا، ونصل فيه أرحامنا، ويعامل بعضنا بعضا فيه معاملة كريمة فهو يوم عيد. فعلينا أن نجعل أيامنا كلها أعيادا. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تحت عنوان الحج وحقيقة ذكر الله، نبقى مع هذا الحديث لفضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي يرحمه الله، من إعداد خالد قنديل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، لبيك صدقا صدقا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحج فيه ذكر الله الأكبر، وهو حقيقة الذكر الجامع، فالمسلمون من أقصى الأرض وأدناها يلقون، وهم الذين دعاهم الله إليه، لبى الأبيض والأسود، ولبى كل عبد يعترف بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فكل عبادة في مكانها ذكر، الصلاة في بيوت الله ذكر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ففي بيوت الله ذكر، وأقم الصلاة لذكر، والذاكرون الله يخافون موقفهم يوم القيامة. وهناك علاقة بين الذكر والقيامة، بين ذكر الله في الدنيا فمن ذكره نجا، ومن نسيه أصيب بشدائد الهول يوم القيامة. وهذا هو علم الذكر، يذكر الله، فإذا ذكر الله نعم الناس وأصابهم الخير في دنياهم وكانوا من الناجين من عذاب الله يوم القيامة. فالصلاة ذكر، تذكر بالآخرة، وهي معبر إلى النعيم والجنة والرضوان. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصدقة ذكر، والزكاة ذكر، والصوم ذكر، والحج ذكر، لأن أول أركان الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فكل أمر فيه ذكر وتثبيت للعقيدة وتأكيد للإيمان. فالمؤمن الذي قدم الأركان تقديما صحيحا ذكر الله بعد ذلك حفاظا على الركن الأول. فكل عمل من أعمال الإسلام ذكر، وإذا انتهيت عما حرم الله فهو ذكر لله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فالذكر في النفس يجعلك على استقامة وعلى هدى من الله. إذا أنت ذاكر فصليت، أنت ذاكر فصمت، أنت ذاكر فصدقت، أنت ذاكر فعدلت. فالذكر لا يكون في شيء دون شيء، ولا في أمر دون أمر، بل الذكر أمر شامل لكل الإسلام عقيدة وسلوكا. أنت موحد، أنت ذاكر، أنت مطيع، أنت ذاكر. وذكر الطاعة يجعل أنوار الحق فيك دواما، لأنك تذكر الله تعالى ولا ترضى بغيره، فغيره لا يستحق الذكر. فكل شيء في الكون يذكر الله، فلا يترك الله ويذكر غيره، فغيره إن ذكر يضر ولا ينفع. وإنما الذكر الحق أن يكون بالك عليه وقلبك عليه ووجدانك، وأن يكون كل ما فيك لله حتى تكون حركتك ذكرا له. ف فحركة الذاكرين هي حركة نورانية ليس فيها ظلام ولا ظلم ولا فساد ولا شر، فيعرف الذاكر في حياته لأنه مع الله. وكيف نحقق الذكر؟ وكيف نحقق الذكر في النفس؟ والله تعالى جعل ذلك سبيلا وحيدا إليه، فإذا ذكرته وصلت به إليه فهو الذي علمك كيف تذكر. أولا تذكر الله بالقرآن، فهو سبيلك إلى الله. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فكل شيء يضرك يبعد عنك، ينفر عنك الجن وينفر عنك أعداؤك ولا يتغلبون عليك. أنت ذاكر، إذن فأنت معه وهو معك، أنت معه وهو معك، اثنان، رب وعبد. فالمذكور لا يترك ذاكره ولا يهمله ولا يذله ولا يهينه ولا يمكن منه ولا ينصر عليه. إذن العبد الذاكر له قدر عظيم ومكانة ثابتة أصيلة في دنياه. ذاكر، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ذكر الله وحده أن تتدبر نداءه، فهو يناديك بذكرك له وبإيمانك به، فقبل أن يأمرك يذكرك بالذكر، وقبل أن ينهاك يذكرك بالذكر. يا أيها الذين آمنوا، في الوضوء والصلاة والزكاة يذكرك بالإيمان، أي يذكرك به، هل تذكرني أم نسيتني؟ أنا ربك، أنا خالقك، أنا رازقك، أنا محييك، أنا مميتك. وهكذا يتجلى الذكر في صدرك، نداؤه فهو نداء رحمة ومؤانسة وملاطفة. عبد يدعوه سيده حتى يجالسه ويكلمه ويحدثه ويناجيه بظاهره وباطنه، بلسانه وعينيه وسمعه وكل ما فيه.
6: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدم فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي هذا الحديث، والذي حدثنا فيه عن حقيقة الحج وذكر الله تبارك وتعالى. 10:00 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نلتقي مع حلقة من برنامج بريد الإسلام.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
8: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
3: بريد الإسلام. إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أرجو توضيح كيف أوزع الأضحية، سمعت أنها تقسم أثلاثا، ثلث للفقراء وثلث لأهل البيت وثلث للأقارب، هل هذا التوزيع أنا ملزم به؟ وهل يوجد إثم إذا لم ألتزم بهذا التوزيع؟ نرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالأضحية هي الذبيحة التي تذبح في أيام عيد الأضحى بنية الأضحية تقربا إلى الله تعالى، فما يذبح في غير أيام العيد ولو للتقرب إلى الله تعالى لا يعد أضحية. والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر، قيل في تفسيره صل صلاة العيد وانحر البدن. ومن السنة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وقد أجمع العلماء على مشروعية الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها إذا كان معه مال يكفي لشراء وذبح وتوزيع الأضحية، وهو فائض عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا الفجر. وعلى ذلك فمن استطاع أن يضحي فيستحب له ذلك، ومن لم يستطع فلا شيء عليه. هذا والمستحب في الأضحية أن يقسمها المضحي أثلاثا: ثلث لأهل البيت، وثلث للأقارب والجيران، وثلث للفقراء والمساكين. وهذا التقسيم على جهة الاستحباب، بمعنى أنه ليس فرضا ولا شرطا لصحة الأضحية، فمن رغب أن يخرجها كاملة للفقراء والمساكين جاز له ذلك ولا حرج عليه، ومن أراد أن يخرج نصفها للفقراء والمساكين ويبقي النصف الآخر لأهل بيته جاز أيضا. يقول الشيخ ابن قدامة: والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ولو أكل أكثر جاز. قال أحمد رضي الله عنه: نحن نذهب إلى حديث عبد الله بن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم إن المستحب في توزيع الأضحية أن تقسمها أثلاثا، فتخرج ثلثا للفقراء والمساكين وثلثا للأقارب والجيران وثلثا تبقيه لأهل البيت، وهذا التقسيم على جهة الاستحباب. فإن أردت أن تقسمها تقسيما آخر فلك ذلك، بشرط أن يشمل التقسيم الفقراء والمساكين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: إخوة الإيمان، أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: عندي سؤالان. الأول: توفي صديق لي فدعيت إلى غسله فغسلته وتطهرت وصليت معهم، ومع الانتهاء من الصلاة قال لي أحد أقاربه إن صلاتك باطلة لأنك غسلت الميت ولم تغتسل بعد الانتهاء من غسله، هل يجب علي إذا ما قمت بتغسيل ميتا أن أغتسل حتى أستطيع الصلاة عليه؟ السؤال الثاني: رأيت بعض النساء يشيعن معا جنازة صديقي هذا وقد وقفنا بعيدا حتى انتهينا من الدفن، فهل هذا يجوز؟ يجيب على هذا السؤال الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
10: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فبعض العلماء ضعفه وبعض العلماء حسنه كالإمام الترمذي. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء، أي أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، ولم يصح حديث في أن من غسل ميتا عليه أن يغتسل. قال الإمام النووي في شرح مسلم: إن الحديث ضعيف باتفاق. ورد الإمام النووي على الترمذي تحسينه لهذا الحديث. قال البيهقي: الصحيح أنه من قول أبي هريرة موقوفا عليه غير مرفوع. قال أبو داود بأن هذا الحديث منسوخ. وعلى كل حال، فالصحيح والراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء بأن من غسل ميتا لا يجب عليه أن يغتسل، وإن كان متوضئا لا ينتقض وضوءه بغسل الميت، وإن صح الحديث فالأمر فيه على الندب. قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وعليه: فما فعلته من الصلاة على صديقك صحيح، ولا يجب عليك أن تغتسل، والله الموفق والله أعلم. أما عن سؤالك الثاني، روى البخاري ومسلم عن أم عطية قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. استدل الجمهور بهذا الحديث على أن تشيع المرأة للجنازة مكروه وليس محرما، وقال بجوازه الإمام مالك. واستدل الجمهور أيضا بما رواه ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة ورأى عمر امرأة فصاح بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. والأحاديث التي وردت في النهي عن اتباعهن الجنائز ضعيفة، وعلى المرأة إذا خرجت في تشييع جنازة أن تلزم أدب التشييع، فلا ترفع صوتا ولا تلطم خدا ولا تزاحم الرجال، والله الموفق والله أعلم.
11: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما نشكر لضيفنا الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام نلتقي مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف من تقديم الزميل إسماعيل دويدار. أما الآن فنبقى مع المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: استمعنا إلى هذا الابتهال قدمه الشيخ محمد عمران. إخوة الإيمان، الختمة المرتلة من تقديم إسماعيل وديودار وإعداد مروى النجار، وتستمعون إلى الطالب عبد الرحمن حجازي ويرتل سورة الحجر. سماعا طيبا إن شاء الله. ساعة
1: والربع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زالت رحلتنا مستمرة مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف. نستمع الآن إلى سورة الحجر بصوت الطالب عبد الرحمن علي حجازي من طلاب الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى سورة الحجر بصوت الطالب عبد الرحمن علي حجازي من طلاب الأزهر الشريف، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مستمعين مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في هذه التلاوة من سورتي سبأ وفاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد تلا علينا من سورتي سبأ وفاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعة فيها الآن 11. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى فقرات هذه الفترة التي تمتد حتى 2 إن شاء الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في حوالي 4:45 إن شاء الله تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل صلاة الفجر على الهواء مباشرة. وتتضمن هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، وابتهالات للمبتهل الشيخ أحمد عطية بري، ويؤذن بصلاة الفجر في 4:14 إن شاء الله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات إلى الله، ثوابها عظيم وكبير، وقد أكدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فقال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.

إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة ترفع درجات العبد وتقربه إلى الله، فهي وسيلة لتجديد الصلة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتذكر المسلم برسالة الإسلام وحق النبي علينا في المحبة والطاعة. فقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكيف لا نصلي عليه نحن أيضا؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تملأ القلب خشوعا وطمأنينة، وتحث العبد على الاقتداء بسيرته والحرص على اتباع سنته في كل تفاصيل حياته.

0: إن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ومن صلى عليه صلاة واحدة كتب الله له 10 صلوات، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلى الله عليه 10. ومن فوائدها أيضا شفاء القلوب من الغفلة، وزيادة القرب من الله، ورفع الدرجات يوم القيامة، كما أنها سبب لاستجابة الدعاء، ووسيلة لسلامة القلب والروح، وذكر دائم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الذي يكثر من الصلاة عليه يجد قلبه مطمئنا، وروحه متصلة بخالقه، وتصبح حياته مليئة بالبركة والخير.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، محمد، واكتبوا بالنور أحرفه، وسطروا حبه في مهجتي بدمي.
0: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات ومن أشرف العبادات التي تصل العبد بقلبه وروحه إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم الكريم. فالصلاة عليه ليست مجرد كلمات، بل دعاء توقير واعتراف بمكانته العظيمة عند الله، وتشمل الثناء والدعاء بالبركة والنور والفضل. وأفضل الصيغ ما جاء في الدعاء المشهور: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، وبارك عليهم كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويمكن لكل مسلم أن يكرر الصيغ المختصرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد، فكلها تحمل نفس المعاني السامية من توقير ومحبة وذكر دائم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على التضرع بهذه الصيغ ليزداد القلب خشوعا والروح نورا، ولتكون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسيلة لطمأنينة القلب ورفع الدرجات ورضا الله، وتذكرة دائمة بمحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحقه علينا في الدعاء والخشوع.
2: اللهم صل على سيدنا محمد

0: تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعينا مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

0: قدم الشيخ نصر الدين طبار هذا الابتهال، ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن موعدكم إخوة الإيمان مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سيكون

ادفع بالتي هي أحسن السيئة.

أتخذ

هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، والذي تلا علينا من سورة المؤمنون. قرآن السهرة غدا للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، ونستمع إليه في تلاوة لما تيسر من قصار السور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك ولا تقال إلا لك، لبيك اللهم لبيك.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والباويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
0: منتصف الليل في القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنها، فعن الصحابي الكبير سيدنا محمد بن عبد الله بن صيفي رضي الله عنها، قال له كعب الأحبار: لا أعلم عملا أفضل من العمل في العشر. قال: قلت: أي كعب، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا، وإن صام النهار ورابط الليل إلا رجل استشهد في سبيل الله تعالى. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد كثرت الأحاديث المروية عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة المبارك، ولدرجة أن ابن أبي الدنيا صنف فيها كتابا كاملا بروايات مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها عن الصحابة وبعضها عن كبار التابعين. وأول حديث عنده بسنده عن أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ونحن نطوف بالبيت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل فيهن العمل من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يهراق مهجة دمه. والحديث الثاني بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وآخر رواية فيه بسنده عن محمد بن مروان رجل من بني عامر من أهل الكوفة قال: لقيت رجلا من أهل الكوفة بعرفات فأخبرني عن أبيه أنه لقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعرفات، فقال علي: لا أدع هذا الموقف ما وجدت إليه سبيلا، لأنه ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه لله عتقا للرقاب فيه من النار، وليس يوم أكثر فيه لله عتقا للرقاب فيه من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: ربي اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس، فإنه عامة ما أدعو به اليوم. وهذا الأثر الذي بين أيدينا أيضا مما رواه ابن أبي الدنيا في هذا الكتاب صغير الحجم عظيم النفع، والذي يركز على إبراز فضل الأيام العشر الأولى من أيام شهر ذي الحجة، وأنه لا يعدله عمل صالح ولا يعدله فضل لأي طاعة متعلقة بباب من أبواب البر والخير، اللهم إلا الشهادة في سبيل الله عز وجل.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنها، متحدثا عن فضل العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة. لكن نتساءل: إذا كان صوم هذه الأيام من الأعمال الصالحة؟
2: الصوم على رأس الأعمال الصالحات، وقد روى ابن حبان في صحيحه والنسائي في سننه وأحمد في مسنده من حديث حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر، أي العشر الأوائل من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. ولكن هناك من يعترض على الصوم في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، ويستدل بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. نقول: وضح الأئمة ومنهم الإمام النووي الذي أجاد شرح صحيح الإمام مسلم، حيث ذكر الإمام النووي أن هذا الحديث يتأول بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أن السيدة عائشة رضي الله عنها لم تره صائما فيها. ثم نقول: هناك روايات صحيحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم التاسع من ذي الحجة والاثنين والخميس من كل أسبوع، إذن هناك صيام ثابت ودائم في العشر المذكورة وفي غيرها. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن صوم العشر من ذي الحجة مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع وهو يوم عرفة. ونفى الإمام النووي أن يفهم من الأحاديث المعارضة كراهة صيام الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، فمن استطاع صيام هذه العشرة الأولى من ذي الحجة، وأعني غير الحاج، فهذا خير له، ومن صام بعضها فهذا حسن أيضا، ومن لم يستطع فأبواب البر والطاعة والخير كثيرة ومتعددة، فلا تحرم نفسك أيها المسلم وأيتها المسلمة من الخير والأجر المضاعف في هذه الأيام المباركة.
1: نتعرف أستاذنا الكريم إلى ما قاله سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأعمال الصالحة أيام العشر من ذي الحجة.
2: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل، أي قول لا إله إلا الله، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. والأمر الآخر الذي ننبه عليه أن من نوى الأضحية وخصصها في هذه الأيام فلا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي تشبيها بالحجاج. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وكما أشرنا تشبيها بالحاج الذي يسوق الهدي، وقد قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
1: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنها، فعن الصحابي الكبير سيدنا محمد بن عبد الله بن صيفي قال له كعب الأحبار رضي الله عنها: لا أعلم عملا أفضل من العمل في العشر. قال: قلت: أي كعب، ولا الجهاد في سبيل الله تعالى؟ قال: لا، وإن صام النهار ورابط الليل إلا رجل استشهد في سبيل الله تعالى. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض الأحكام الخاصة بالأضحية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديث اليوم مشيئة الله تعالى وتوفيقه عن ما يشترط في الأضحية. سبق أن قلنا إن القول الراجع عند الفقهاء أن الأضحية سنة مؤكدة بشرط أن يحصل الإنسان بها التقرب الله تعالى وإحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام.
2: وما الذي يشترط في من يضحي؟
3: جاب جمهور الفقهاء لأن الأضحية سنة مؤكدة، واشترطوا لذلك شروطا أهمها: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الإقامة، فلا تجب على المسافر لأنها تؤدى بحيوان مخصوص في وقت مخصوص والمسافر قد لا يتحقق له ذلك.
2: يعني مدة السفر يا دكتور، يعني افرض إنسان مثلا مسافر وسيأتي إلى بلده وطنه هنا مدة مثلا 15 يوما، هل عليه؟
3: لا، ولا يجب عليه لأنه ما دام مسافر. لكن إذا كان مسافر بلده وجاء مسافر بيكون
2: هو هذا وطنه، ومثلا هو مسافر في أي دولة من الدول الأخرى ورجع بلده لتمضية مثلا أجازة العيد، هل عليه في هذه الحالة أضحية أو ليس عليه أضحية؟
3: ومدام في بلده وأهله موجودين، يبقى الأولى أن يسبح لهم حتى يأكلوا ويشربوا ويشكروا الله عز وجل على هذه النعمة.
2: إذا ماذا يتحقق فيه؟
3: عن هو مسافر في بلد ليس له أهل فيها. مسافر مثلا الصين، مسافر الهند، مسافر أي بلد لعمل معين. للتجارة مثلا.
2: يبقى ليس عليه في هذه الحالة أضحية، ولكنه يجوز أن هو يأمر أهله أنهم يضحوا عنه.
3: نعم. الشرط الثالث أن يكون الإنسان قادرا على شراء أضحية، وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أن السعة أي القدرة على شراء أضحية لا تكون إلا لغني. وفقهاء المالكية قالوا: إذا كان الإنسان لا يملك مالا كثيرا وفي حاجة ماسة إلى سمن الأضحية، فالأولى ألا يذبح الأضحية لأنه غير مستطيع. أما فقهاء الشافعية فقالوا: يسن ذبح الأضحية للقادر عليها، ومن ملك سمن الأضحية وكان فاضلا عن حاجته في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها. الشرط الرابع البلوغ، وذلك لأن الصبي غير مكلف ورفع عنه القلم، ورفع القلم معناه رفع التكليف. الشرط الخامس العقل، فالمجنون هو الذي يكون غير مكلف أيضا. وهؤلاء استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ.
2: يعني معنى هذا أن المجنون لا يجوز أن لوليه أن يضحي عنه؟
3: يجوز الولي المجنون والصبي أن يضحي عنه، لكن إذا لم يكن له ولي فماذا يفعل؟
2: طبعا يبقى سقط عنه الأضحية طبيعة الحال. شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 12:16. الآن إخوة الإيمان نبقى مع القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، وهذه التلاوة المباركة من سورة النور.

Boa sorte.

No,

الزجاجة كأرنب.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب ما تيسر من سورة النور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن الواحدة ودقيقة واحدة. الآن مستمعين نواصل معا رحلتنا المباركة للمصحف المرتل، بدءا من الآية 63 بعد 100 من سورة البقرة. يواصل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ترتيله لآيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض

أنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل

بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد

عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون

من أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

صوم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.

يعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

قم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج

الأحلال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا

أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير

والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب

شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء،

0: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة البقرة، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارو الشيخ مصطفى إسماعيل. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم قبل 15 دقائق إن شاء الله تعالى، وبعد قليل نلتقي مع الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ محمد الفيومي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 3:55 تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر، والتي ننقلها على أسماعكم من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني وابتهالات دينية للشيخ أحمد عطية بري. سأكون معكم بمشيئة الله تعالى في نقل هذه الإذاعة الخارجية فؤاد حسن، ومعنا من التخطيط الديني مشرفا الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:55. نبقى الآن مع الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، والذي يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 31 من سورة الذاريات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون،
فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر. فتول عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ كذبت ثمود بالنذر،

وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان.
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان

الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان

حسبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

مبصرًا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ

0: الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب هذه الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، وقد رتل علينا بدءا من الآية 31 من سورة الذاريات وحتى الآية 45 من سورة الرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 2:07. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين زميلي فؤاد حسان. هذه فترة إذاعية جديدة تمتد حتى 5:30 من صباح هذا اليوم الاثنين 8 شهر ذي الحجة عام 1447 للهجرة، 25 من مايو عام 2026 للميلاد. يسعد بصحبة حضراتكم على هندسة الهواء زميلي محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. اللهم يا من أنعمت علينا بهذه الأيام المباركات وهذه الأوقات المباركات، هب لنا من لدنك رحمة تصلح بها أحوالنا كلها، وارزقنا خير هذه الأيام، فتحها ونورها وبركتها وهداها، يا حي يا قيوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، خير بداية دائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ حلم الجمل يتلو علينا ما يتيسر من سورة النساء.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الفجر بمشيئة الله تعالى في 4:14. قبلها تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. صلاة اليوم ينقلها لحضراتكم زميلي فؤاد حسان. نستمع فيها إلى تلاوة للقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني وابتهالات للشيخ أحمد عطية بري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة من سورة الأعراف للقارئ الشيخ ماهر عبد النبي الفرماوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

كانت هذه آيات بينات من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ ماهر عبد النبي الفرماوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في الثالثة والربع لنا لقاء مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في تلاوة من سورة القصص. بعد دقائق بمشيئة الله تستمعون إلى القارئ الشيخ سيد عطية ندى وتلاوة من سورة العنكبوت.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 8 ذي الحجة، اليوم بداية المناسك الفعلية للحج. 8 ذي الحجة، يوم التروية، يحرم الحجاج فيه ويتوجهون إلى هذا المشعر المقدس، مشعر منى. اللهم في هذا اليوم ما كتبت فيه من خير أو بركة أو رحمة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما كتبت فيه من شر أو بلاء أو فتنة فاصرفه عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه الآيات البينات من سورة العنكبوت، والقارئ الشيخ السيد عطية نداء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.